0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: جيبك فاضي وما تحب تأخذ كاش؟ خدمة الصراف الآلي من بنك الشمول متاحة لك على مدار الساعة.
3: بنك الشمول، تنمية وشمول.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشأها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
6: بكل سهولة، مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80417.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة:
2: المختبرات الطبية،
3: تقنية المعلومات،
2: إدارة الأعمال،
3: المحاسبة،
2: اللغة الإنجليزية
3: والترجمة.
2: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 و2026.
1: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالباً مسجلاً في كل تخصص.
2: والمفاجأة الثانية: رسوم التسجيل مجاناً لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
1: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
1: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
1: مستقبلك يبدأ من هنا.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: ورد الصباح والمساء.
2: أعود

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، الأسرة من أحدث الأزياء إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيم. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: بدون ما تحمل ولا ريال واحد في جيبك، شمول تم وفرناها لك وتسهل لك كل مشترياتك. جرب تدفع جميع مشترياتك عبر شمول تم وبدون أي هم. بنك الشمول.

0: تنمية وشمول.
1: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: سمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة.
3: المختبرات الطبية،
4: تقنية المعلومات،
3: إدارة الأعمال،
4: المحاسبة،
3: اللغة الإنجليزية
4: والترجمة.
3: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 و2026.
2: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالباً مسجلاً في كل تخصص.
3: والمفاجأة الثانية، رسوم التسجيل مجاناً لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
2: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
3: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
2: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
3: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
2: مستقبلك يبدأ من هنا.

رسولك، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على فطرة

0: يقولها 100 مرة إذا أصبح.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه.

0: صباحكم خير، صباحكم عافية، عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
3: سورة الحج.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض.

هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

على هجر ما اقدر شان انا اشوف يومي سنه على هجر ما اقدر شان اشوف يومي سنه ذي جنه الدنيا حواها كل فن يا

بمرح مع الأنغام من رؤيا يا سعد قلبي يوم ما بلقى بمرح مع الأنغام من رؤيا.

عمي سنة على هجر ما اقدرش انا اشوف يومي سنة دي جنة الدنيا حوا كل ثانية.

الشاي عليك والأغاني علينا، نغمتك عدنية على عدن الغد 899-959.

علمنا بك فاحنا قللنا واستد بناه عزم رجالنا أممنا بك فاحنا قللنا واستد بناه

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959 عدن الغد صوت كل الناس.

واشرح له سبب سقمي واوصف له ضنا جسمي. اشرح له سبب سقمي واوصف له ضنا جسمي. ولا تنسى تزيد يا طير.

0: بتلخبطي دوامه ايه؟
1: دوامه الحب يا عبيطه. عارفه ليه سموها دوامه؟
0: ليه؟
1: عشان بتخطف اللي قرب منها زي الحب تمام، لما يلف العقل ويخطف القلب.
0: ياه، وانا اللي كنت فاكراكي ما تعرفيش حاجه عن الحب.
1: صدقيني عمري ما عرفته الا من كام يوم. الحب الخاص

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما مع كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
4: تدري، البيت مش مجرد جدران وسقف، البيت أمان وذكريات ومستقبل لأغلى من نحب.
5: وعشان مستقبلهم لا تترك الأساس للصدفة، من أول كيس اسمنت اختار الجودة والقوة.
4: وعشاني أبني شيئا يعيش سنين، اختياري أسمنت الوحدة.
5: اسمنت الوحدة، قوة تبدأ من الأساس، وجودة تصنع الفرق، وثقة تبني عليها اليوم وتطمئن عليها بكرة.
4: بيت لعائلتك، عمارة، مشروع أو محل، مهما كان البناء، الأساس هو القرار الأهم.
5: فلا تجازف بأغلى ما تبني، اختر اسمنت الوحدة.
6: اسمنت الوحدة، نبني اليوم ليبقى للأجيال.
7: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: مختبرات تشخيصية حديثة ورؤية متطورة نحو مستقبل أكثر دقة. في مختبرات ومركز عدن التشخيصي نؤمن بأن العلاج التشخيصي الدقيق هو البداية الحقيقية للعلاج الناجح، لذلك حرصنا على توفير بيئة طبية متكاملة تجمع بين الخبرة والتكنولوجيا الحديثة، لنقدم لكم خدمات صحية بمعايير عالية وجودة تثقون بها. خدماتنا مختبرات تشخيصية حديثة تضم قسم الدم العام، قسم الهرمونات، قسم الأمراض المناعية والفيروسات، قسم البي سي آر والجينات، قسم الفحوصات الزراعية، بالإضافة إلى وحدة تخطيط الدماغ والأعصاب والعضلات، عيادات تخصصية متكاملة، قسم الأشعة السينية والسونار، وصيدلية متكاملة. لأن كل نتيجة دقيقة تعني فرصة لعلاج أفضل، نسعى دائماً إلى تقديم خدمات طبية متطورة تمنحكم الثقة والإطمئنان. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص. العنوان: عدن، شارع 90، كابوتا، مقابل فندق الهيمالايا. للتواصل والاستفسار 02-39-44-41 أو 02-39-33-31 أو عبر الجوال 784-444-090. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة.
3: المختبرات الطبية،
4: تقنية المعلومات،
3: إدارة الأعمال،
4: المحاسبة،
3: اللغة الإنجليزية
4: والترجمة.
3: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 و2026،
2: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالباً مسجلاً في كل تخصص.
3: والمفاجأة الثانية: رسوم التسجيل مجاناً لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
2: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
3: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
2: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
3: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
2: مستقبلك يبدأ من هنا. مهما كانت بعيدة بنوصلها لك مع خدمة الحوالات السريعة مونيجرام من بنك بن دول. ارسل واستقبل أموالك حول العالم لوجهتك المطلوبة بخطوات محدودة ووقت أسرع مما تتخيل. مع مونيجرام وبنك بن دول، حول أموالك بثقة وأمان. بنك بن دول، شريكك في النجاح.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في

في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين فاصبر إن وعد الله

0: عدن الغد، صوت كل الناس.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: الآن استراحة الظهيرة.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل

0: يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن، المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
1: حوالتك دولية وتحتاج من يوصلها لك؟ خدمة السويفت متاحة لك ولأي دولة في العالم من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: تدري البيت مش مجرد جدران وسقف، البيت أمان وذكريات ومستقبل لأغلى من نحب.
4: وعشان مستقبلهم لا تترك الأساس للصدفة، من أول كيس اسمنت اختار الجودة والقوة.
3: وعشاني أبني شيئاً يعيش سنين، اختياري اسمنت الوحدة.
4: اسمنت الوحدة، قوة تبدأ من الأساس، وجودة تصنع الفرق، وثقة تبني عليها اليوم وتطمئن عليها بكرة.
3: بيت لعائلتك، عمارة، مشروع أو محل، مهما كان البناء الأساس هو القرار الأهم.
4: فلا تجازف بأغلى ما تبني، اختر اسمنت الوحدة.
5: اسمنت الوحدة، نبني اليوم ليبقى للأجيال.
6: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشأها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: ليجا ملك النظافة والتوفير.
1: مختبرات تشخيصية حديثة ورؤية متطورة نحو مستقبل أكثر دقة. في مختبرات ومركز عدن التشخيصي نؤمن بأن العلاج التشخيصي الدقيق هو البداية الحقيقية للعلاج الناجح، لذلك حرصنا على توفير بيئة طبية متكاملة تجمع بين الخبرة والتكنولوجيا الحديثة، لنقدم لكم خدمات صحية بمعايير عالية وجودة تثقون بها. خدماتنا مختبرات تشخيصية حديثة تضم قسم الدم العام، قسم الهرمونات، قسم الأمراض المناعية والفيروسات، قسم البي سي آر والجينات، قسم الفحوصات الزراعية، بالإضافة إلى وحدة تخطيط الدماغ والأعصاب والعضلات، عيادات تخصصية متكاملة، قسم الأشعة السينية والسونار، وصيدلية متكاملة. لأن كل نتيجة دقيقة تعني فرصة لعلاج أفضل، نسعى دائما إلى تقديم خدمات طبية متطورة تمنحكم الثقة والإطمئنان. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص. العنوان: عدن، شارع 90، كابوتا، مقابل فندق الهيمالايا. للتواصل والاستفسار 02-39-44-41 أو 02-39-33-31 أو عبر الجوال 784-444-090. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة.
3: المختبرات الطبية،
4: تقنية المعلومات،
3: إدارة الأعمال،
4: المحاسبة،
3: اللغة الإنجليزية
4: والترجمة.
3: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 و2026.
2: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالباً مسجلاً في كل تخصص.
3: والمفاجأة الثانية: رسوم التسجيل مجاناً لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
2: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
3: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
4: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
3: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
2: مستقبلك يبدأ من هنا.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: إدارتك المالية أسهل وحساباتك دقيقة. استكشف تطبيق شمول موبايل من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
4: يا هلا فيكم في بيت أنشطة ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
6: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: الزمن القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: ليغا ملك النظافة والتوفير.
1: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة:
2: المختبرات الطبية،
3: تقنية المعلومات،
2: إدارة الأعمال،
3: المحاسبة،
2: اللغة الإنجليزية
3: والترجمة.
2: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 و2026،
1: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالباً مسجلاً في كل تخصص.
2: والمفاجأة الثانية: رسوم التسجيل مجاناً لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
1: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
1: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
1: مستقبلك يبدأ من هنا.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيم. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشأها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: ليجا ملك النظافة والتوفير.
1: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة.
2: المختبرات الطبية،
3: تقنية المعلومات،
2: إدارة الأعمال،
3: المحاسبة،
2: اللغة الإنجليزية
3: والترجمة.
2: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 و2026.
1: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالباً مسجلاً في كل تخصص.
2: والمفاجأة الثانية، رسوم التسجيل مجاناً لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
1: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
1: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
1: مستقبلك يبدأ من هنا. مهما كانت بعيدة بنوصلها لك مع خدمة الحوالات السريعة مونيجرام من بنك بن دول. ارسل واستقبل أموالك حول العالم لوجهتك المطلوبة بخطوات محدودة ووقت أسرع مما تتخيل. مع مونيجرام وبنك بن دول، حول أموالك بثقة وأمان. بنك بن دول، شريكك في النجاح.

0: اللي يتصل سواء ان شاء الله في الكليه امام نادي رباط الشرق.
1: عدن الغد صوت كل الناس.

0: أثنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
4: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: سمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: مختبرات تشخيصية حديثة ورؤية متطورة نحو مستقبل أكثر دقة. في مختبرات ومركز عدن التشخيصي نؤمن بأن العلاج التشخيصي الدقيق هو البداية الحقيقية للعلاج الناجح، لذلك حرصنا على توفير بيئة طبية متكاملة تجمع بين الخبرة والتكنولوجيا الحديثة، لنقدم لكم خدمات صحية بمعايير عالية وجودة تثقون بها. خدماتنا مختبرات تشخيصية حديثة تضم قسم الدم العام، قسم الهرمونات، قسم الأمراض المناعية والفيروسات، قسم البي سي آر والجينات، قسم الفحوصات الزراعية، بالإضافة إلى وحدة تخطيط الدماغ والأعصاب والعضلات، عيادات تخصصية متكاملة، قسم الأشعة السينية والسونار، وصيدلية متكاملة. لأن كل نتيجة دقيقة تعني فرصة لعلاج أفضل، نسعى دائماً إلى تقديم خدمات طبية متطورة تمنحكم الثقة والإطمئنان. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص. العنوان: عدن، شارع 90، كابوتا، مقابل فندق الهيمالايا. للتواصل والاستفسار 02-39-44-41 أو 02-39-33-31 أو عبر الجوال 784-444-090. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: مرحبا بكم فضيلة الشيخ في برنامج آية وحكاية، ونحن نتأمل قول الله تبارك وتعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. النفس البشرية تميل كثيرا إلى حب الثناء والمدح، وربما صار كثير من الناس يتلمس هذا ويترقب هذا في مواقع التواصل الاجتماعي، يترقب المدح والثناء والمتابعات والريتويت واللايكات.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا شيخ مشاري، هذا القرآن موعظة،
0: الله
1: إذا لم يتعظ به أهله فمن يتعظ به؟ يا شيخ مشاري، هذا القرآن أنزله ربنا، هذا من رحمته لنا، هذا القرآن تدريب بالنسبة لنا، ما هو كيف تقول الآن، عندما تشتري آلة ولا تعلم كيف كيف كيف
2: عدن الغد، صوت كل الناس.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.
2: تجعلها تشتغل،
3: نعم،
2: معها كتاب دليل تشغيلها، نعم، الزر الفلاني لكذا والزر الفلاني لكذا، به تعمل. هذا القرآن بالنسبة لنا هو هذا، فلابد أن نفهم هذا الشيء. عندما يقول ربنا فلا تزكوا أنفسكم، لا تنسبوا أنفسكم إلى التزكية، هو أعلم بمن اتقى سبحانه. ماذا ما ما ماذا ينفعك أن أقول لك لا أنت والله فلان أنت صالح وأنت صادق وأنت كذا، وقد أكون صادقا فيما أدعي لكن بحسب ما علمت وما علمي بك. هو أعلم بمن اتقى. ونظر الله يا شيخ مشاري سلمك الله، انظر الآية من أولها، هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض، هو أعلم بكم في تلك اللحظة، أعلم بكم، أعلم بالكافر منكم يا مؤمن، أعلم بالمحسن من المسيء، أعلم بالزكي من غيره، أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم في أجنة في بطون أمهاتكم، هو أعلم بكم أيضا هناك، وأعلم بكم أيضا في محطاتكم كلها، في أطواركم كلها. فلأي شيء تزكون أنفسكم؟ فلا تزكوا أنفسكم، هو أعلم بمن اتقى. فهي التزكية يعني
3: تربي الناس على حب الثناء، يعني ربما كثرة المدح هذا يربي الإنسان على حب تلقي مثل هذا المدح.
2: طيب ما الذي ينفعه عند ربه أن يتلقى هذا المدح؟
3: يصرفه عن الإخلاص.
2: طيب وهذا الخطر، إذا فقد الإخلاص اغسل يديك على العمل، ما ينفع. صم ما تشاء وأحسن قراءة ما تشاء واخطب فصيحا كما تشاء وقل ما تشاء، إذا فقد الإخلاص لا ينفع شيء، صار عملك هذا جثة بلا روح، لا تنتفع به. وذلك يا شيخ مشاري يقول صلى الله عليه وسلم في حديث من جوامع كلمه، استقيموا ولن تحصوا. استقيموا، هذا أما معنى استقيموا، استقامة ما هي؟ هي اتباع الأمر واجتناب النهي، هي استقامة. الاستقامة هي امتثال كل أمر واجتناب كل نهي. لو فرض أن أمرا ما تقدر على امتثاله فلم تمتثله، هذا قدع، هذا اعوجاج. لو فرض أن نهيا تستطيع اجتنابه فلم تجتنبه، هذا اعوجاج، هذا ترك للاستقامة. هل يتصور شيء مستقيم وفيه شيء من الاعوجاج؟ إذا وجد شيء من الاعوجاج فهذا قادح في الاستقامة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول استقيموا ولن تحصوا. ما معنى لن تحصوا؟ لن تحيطوا بخصال الاستقامة كلها، لا بد أن يبقى فيكم شيء من الاعوجاج. لن تحصوا لن تحيطوا، كما قال ربنا علم أن لن تحصوه فتاب عليكم في صلاة الليل، علم أن لكم لن تستوعبوا الليل كله قياما فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن. فهكذا في هذا الحديث، استقيموا ولن تحصوا، أي لن تحصوا بخصال الاستقامة. هذا ينبئك على أن النقص فيك، هو يخبرك لن تحيط بخصال الاستقامة، أي لن تكون مستقيما الاستقامة المرضية منك المطلوبة منك، لا بد أن سيبقى فيك الاعوجاج. فكيف تزكي نفسك وكيف تزكي غيرك وأنت تعلم أنه على استقامته التي ترى ليس محيطا بخصائل الاستقامة، يعني فيه الاعوجاج،
3: أنت تسدد وتقارب، يعني
2: كيف تزكي؟
3: إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق.
2: فالشاهد أن ينبغي للإنسان أن يرحم نفسه وأن يحاول أن يجد من الأصحاب من يدله على مواطن الخلل، لا من يلزمه دائما بالثناء. ما شاء الله قراءة جميلة، ما شاء الله خطبة فصيحة، ما شاء الله درس جميل، دائما دائما دائما. فيصبح إذا خطب يوما خطبة، إذا تكلم في درس، إذا قرأ فلم يثني عليه أحد، وجد في نفسه ويصير في كلامه، بدل أن تكون نيته إرضاء ربه والتقرب إليه ودعوة عباده إليه، لا كيف سيقول، كيف هذه ستعجبهم، هذه كذا هذه كذا، ما أبعده حينئذ من الزكاة.
3: وهو ينافي بذلك المقصد من الخلق، إفراد الله بالعبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
2: إلا ليعبدون، إلا ليعبدون، وبعبادتهم تحصل لهم التزكية. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. التزكية تحصل بتلاوة الآيات، بامتثال الآيات، لا بقول فلان وفلان أنت ما شاء الله وأنت كذا وأنت كذا. ثم طبعا المؤمن يحب الثناء، أقصد أنه يسره، ليس يبحث يحب أن يتطلع إليه ويبحث عنه، لكن يسره إذا ذكر بخير سره، وإذا ذكر بسوء ساءه. هذا طبيعة البشر،
3: هذا لا حرج فيه،
2: هذا طبيعة البشر يا شيخ بشاري، لكن ليس هذا موضع البحث. ليس هو يصنع ليقال، القول سيقال. الآن الناس تمدح الإمام مالك والإمام أحمد والإمام أبي حنيفة والإمام الشافعي والقارئ الفلاني، أهم كانوا يصنعون ويفعلون ويعبدون ويؤلفون وينصحون ليثنى عليهم، لكن ربنا سبحانه جعل لهم لسان صدق في الآخرين، الناس تثني عليهم من غير بحث منهم على ذلك الثناء. فهذا لا شيء فيه، وهذا هذا إن شاء الله يكون من عاجل بشرى، لكن المصيبة هو أن تفعل لتحظى بالثناء وتفعل لكذا وليقال لك أنت رجل كذا وأنت كذا وأنت كذا،
3: وهذا يؤثر في قبول العمل شيخ.
2: طبعا سيدي، لأن هذا هذا قادح في عموده، في في في في في في, في عموده الفقري،
3: شروط العمل وشروط
2: العمود الفقري والإخلاص. يا شيخ مشاري، ربنا سبحانه لا يقبل من العمل إلا ما أخلص له فيه. قد يجي جائن مثلا، إنسان يتصدق، هو يتصدق يريد القربة من الله، وفي الوقت نفسه يريد أن يقال فيه هذا رجل صالح يتصدق على الأيتام، وعلى يريد هذا ويريد ذاك، هذا لا يقبل منه. أنا لا أكلمك عمن يفعل فقط ليقال، هذا ما أبعده من التزكية. أنا أحدثك عمن يصنع فعل الآخرة يريد به الآخرة ويريد به أيضا حسن الأحدوثة، وهذا الذي صرح به رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: يا أيها الناس أخلصوا لله أعمالكم فإن الله لا يقبل إلا ما أخلص له، ولا تقولوا هذا لله وللرحم فإنه للرحم وليس لله منها شيء، ولا تقولوا هذا لله ولوجوهكم فإنها لوجوهكم وليس لله منها شيء.
3: وأحيانا يعني سبحان الله الإنسان يقع في شيء من التزكية الضمنية، ربما يذم الآخرين ليمدح نفسه أو ليقال شجاع.
2: هذا أخذ أحد جانبي هرشا، هرشا إما أن تأخذه من هذه الجهة أو تأخذه من هذه الجهة، تزكي نفسك أو تذم غيرك، القضية هي تصل إلى أن أنت هو كذا، إما بتزكية نفسك وطرح الآخرين أو بطرح الآخرين واستمتع عن نفسك، هذه هي.
3: وهذا لا ينافي يعني السعي للكمال البشري كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير.
2: هذا الذي قلنا عندما قال صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا. عندما تعلم أنك من هذه الطبيعة التي النقص فيها، كما قال صاحبنا المغربي الشيخ مولاي أحمد بن المامون البلغيثي الرباطي رحمة الله عليه، عندما قال: ومن المحال بأن ترى أحدا حوى كنها الكمال وذا هو المتعذر، والنقص في أصل الطبيعة كامن فبنو الطبيعة نقصهم لا ينكر. نحن منها خلقنا، فالنقص فينا لا ينكر. ولذلك عندما قال صلى الله عليه وسلم: ولن تحصوا، معناه أنه مهما اتقيت ومهما تزكيت ستبقى دائما فيك النقص وتبحث دائما عن إكمال ذلك النقص وتلافيه. ولكن أنت حينما تفعل لا تفعل ليقال فيك كامل وليقال فيك صالح، إنما تفعل تريد ما عند الله.
3: لكن التزكية المطلوبة هي قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى،
2: وهذا التزكية هي التي التزكية أن يزكيك ربك، أن تكون زاكيا عنده. رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب، يعني لو وجده صاحب البيت على عتبة بابه يقول امشي، يدفعه الناس فهو زاك عند الله. لو اقسم على الله لا أبر، يحلف.
3: العبرة بما عند الله
2: طبعا طبعا، هذا هذا هذا الميزان. أما ميزان الناس من يأبه لهم إلا أحمق الذي يسعى في إرضائهم ليقولوا عنه. طيب هب أن الناس كلهم قالوا عنك أنت رجل صالح، أتكون بقولهم ذلك صالحا عند الله وأنت تعلم في من نفسك أنك لست صالحا؟ وهب أن الناس كلهم دفعوك عن أبوابهم، أنت مدفوع عن باب الله بسبب دفعهم عن بابه؟ فإذا كان أحدهم يقول اعمل لوجه واحد يكفيك كل الأوجه.
3: كيف يتلمس الإنسان يعني هذا الإخلاص؟ يعني يستوي مثلا عنده المدح والذم؟
2: هذا تحميل للنفس ما لا تحتمل، هذه مقامات عالية جدا جدا صعب، يعني تحتاج ترويض النفس ترويضا عظيما جدا ليستوي عندك من يذمك ومن يمدحك. نحن مساكين يا شيخ مشاري، نحب أن نمدح، يسرنا المدح وتسوءنا يسوءنا الذم، لكن حسبنا أن نروض أنفسنا على أن لا نعمل لنمدح. إذا استطعنا أن نجرد قصدنا لله في العمل،
3: وهذا الأصل، يعني أن الإنسان يعمل لله تبارك وتعالى مخلصا له، حتى مثلا في الصيام يصوم وقد يكون فترات طويلة في خلوة وما يفطر، وهذا دليل على إخلاصه لله تبارك وتعالى.
2: طبعا هذا أنت تقول هو الأصل، هذا هو الأصل، صدقت هذا هو الأصل، لكنه ليس بأصل
3: سهل.
2: هذا أصل، ولا سيما أنت توطن نفسك عليه والناس تفسده عليك.
3: نعم،
2: يجيك يقول كذا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أحثوا في وجوه المداحين التراب.
3: إذا مفسدين هؤلاء،
2: يفسدونك. قطعتم ظهر صاحبكم كثرة مدحه. لا بالعكس، تسرك يسرك المدح، لكن تخشى أن هذا المدح الكثير لك يحول قصدك من هذا الذي ذكرت أنت أنه الأصل إلى أن تصنع لتمدح.
3: كانوا يقولون المدح الذبح.
2: وما أصدقها من قوله.
3: إذن شيخنا، يعني لا شك

0: حول قصدك من هذا الذي ذكرت أنت أنه الأصل إلى أن تصنع لتمدح.
1: كانوا يقولون المدح الذبح
0: وما أصدقها من قوله.
1: إذن شيخنا يعني لا شك
0: بني محمد بن أبي بكر الصديق هذا كان أحد الفقهاء السبعة فقهاء المدينة كبارها، جاء إليه سأله سؤالا الناس مغرمون به إلى يومك هذا، قاله أيكما أعلم أنت أو سالم بن عبد الله بن عمر؟
1: المقارنات هذه
0: يا أعرابي وأنت ما شأنك في أيهما أعلم؟ وهذا يعني قال له القاسم سبحان الله سلني أو سل سالما فأينا عرف سيجيبك؟ إذا لم نعلم سنكيل العلم إلى عالمه. ذاك الأعرابي قد لا لا لا يريد أن يصرف، أيكما أعلم أنت أم سالم؟ فلما ألح عليه وعرف القاسم أن هذا الأعرابي لن يفارقه قال له ذاك سالم اذهب فسله. هاي ذاك سالم كأن الأعرابي فهم منها أن سالما أعلم مني، وهذا ليس ما قاله القاسم. الآن ابن إسحاق يشرح عبارة القاسم، يقول كره القاسم أن يقول أنا أعلم من سالم فيزكي نفسه، وكره أن يقول سالم أعلم مني فيكذب.
1: الله.
0: وكان القاسم أعلمهما ولكن اعترض بهذه المعارض خشية أن يفهم أنه يقول أنا أعلم منه فتكون من باب التزكية. هذه حساسية من التزكية يعني.
1: وهذه التزكية قد توقع الإنسان فيما يسمى بالشرك الخفي.
0: نسأل الله العافية. الرياء الذي ينقض الأعمال ويهدمها يحول القصد، الجهة يحولها من جهة المريدة لله إلى جهة المريدة لخلق الله.
1: اللهم تقبل منا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم. شكرا لكم فضيلة الشيخ، أجدتم وأفدتم، جزاك الله خير.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
4: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80477.

0: دقيقة ملك النظافة والتوفير.
1: مختبرات تشخيصية حديثة ورؤية متطورة نحو مستقبل أكثر دقة. في مختبرات ومركز عدن التشخيصي نؤمن بأن العلاج التشخيصي الدقيق هو البداية الحقيقية للعلاج الناجح، لذلك حرصنا على توفير بيئة طبية متكاملة تجمع بين الخبرة والتكنولوجيا الحديثة، لنقدم لكم خدمات صحية بمعايير عالية وجودة تثقون بها. خدماتنا مختبرات تشخيصية حديثة تضم قسم الدم العام، قسم الهرمونات، قسم الأمراض المناعية والفيروسات، قسم البي سي آر والجينات، قسم الفحوصات الزراعية، بالإضافة إلى وحدة تخطيط الدماغ والأعصاب والعضلات، عيادات تخصصية متكاملة، قسم الأشعة السينية والسونار، وصيدلية متكاملة. لأن كل نتيجة دقيقة تعني فرصة لعلاج أفضل، نسعى دائما إلى تقديم خدمات طبية متطورة تمنحكم الثقة والإطمئنان. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص. العنوان: عدن، شارع 90، كابوتا، مقابل فندق الهيمالايا. للتواصل والاستفسار 02-39-44-41 أو 02-39-33-31 أو عبر الجوال 784-444-090. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة.
3: المختبرات الطبية،
4: تقنية المعلومات،
3: إدارة الأعمال،
4: المحاسبة،
3: اللغة الإنجليزية
4: والترجمة.
3: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 و2026.
2: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالباً مسجلاً في كل تخصص.
3: والمفاجأة الثانية: رسوم التسجيل مجاناً لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
2: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
3: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
4: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
3: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
2: مستقبلك يبدأ من هنا.

تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

سحرها قد غفت شفتايا فكم قبلة فيه غبنا بها على سحرها قد غفت شفتايا وكم

0: لاحظ.
1: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
2: في حلقتنا الثالثة من سلسلة حوارنا مع القيادي الجنوبي البارز الأستاذ أحمد عمر بن فريد، نتحدث معه عن قصة اعتقاله وقصة اختطافه، وهل يمكن أن تبقى قضية الجنوب رهينة دون حل واضح؟ ما الذي يحتاجه الجنوبيون اليوم؟ وما هي الأسس التي يجب أن يقام عليها الحوار الجنوبي برعاية المملكة العربية السعودية؟ وكيف ترى النخب الشمالية القضية الجنوبية؟ كما نسأله عن بعض المواقف التي خاضها مع شخصيات جنوبية معروفة. أهلا وسهلا أستاذ أحمد.
3: أهلا وسهلا.
2: مرحبا مرة ثالثة أستاذ أحمد. طبعا هذه حلقتنا الثالثة، كنا خلصنا في الحلقة الثانية تحدثنا عن حرب إيران وعلاقتها، بالإضافة إلى موقع القضية الجنوبية من الحوارات المتعلقة باليمن. قبل ما أنتقل إلى النقاط المهمة فيما يتعلق بوين موقع القضية الجنوبية الآن، هل يمكن أن تظل يعني من غير حل؟ خليني أبدأ بسؤالك على نقطة مهمة أنت ذكرتها أثناء حديثك، أنك كنت معتقل في صنعاء، فهل ممكن تحدثنا عن هذا الموقف أكثر؟ كيف تم الاعتقال وإيش كانت يعني كم كانت المدة وغيرها من الأحداث؟
3: شوف، بداية دعني أقول أن الحراك الجنوبي وقياداته وحتى الشعب وحتى الكثير من المناضلين دفعوا أثمان باهظة جدا.
2: طبعا
3: يعني لدينا شهداء، لدينا قائمة طويلة جدا جدا جدا من الشهداء، ولدينا قائمة طويلة أيضا من الجرحى، وكثير ناس اعتقلوا وكثير ناس أوذوا وقطعت أرزاقهم. وفي شهداء يعني مع الأسف الشديد الآن، حتى الآن هم مجرد أرقام وأسماء. هذا شيء مؤسف، يجب أن يعني نعطي كل ذي حقا حقه، ويجب أن نعيد النظر ونقيم هذه المسألة. بالنسبة لي أنا شخصيا أنا واحد من هؤلاء، لكن قبل حادثة الاعتقال حصلت لي حادثة أعتقد أنها كانت أخطر، وهي حادثة الاختطاف.
2: عجيب.
3: أي نعم، حادثة الاختطاف هذه حصلت قبل الاعتقال بأشهر. يعني حصلت يوم 5/9/2007،
2: بعد وقت قليل من الحادث،
3: وهو اليوم الذي ولد فيه ابني صالح الذي أتيت به إلى ألمانيا للعلاج. في نفس اليوم الذي حصلت فيه حادث الاختطاف. حادث الاختطاف أنه كان قبلها بيوم أو في تقريبا في نفس اليوم الصباح تم مداهمة منزل العميد ناصر النوبة وكسر الباب والدخول اقتحامه، وبالتالي تم اعتقال، اقتحموه يعني اقتحموا البيت حقه واعتقلوه. فوصلتنا أخبار أن هذه العملية سوف تتكرر على قيادات بعينها من الحراك الجنوبي، ومن ضمنهم أنا. يعني وصلتنا أخبار. فأنا يعني جاءتني فكرة وتواصلت مع بعض الأخوان وقلنا لهم بدل أن يأتوا إلى بيوتنا خلونا نروح إلى ساحة العروض ونتواجد هناك ونحتج على الكيفية التي تم بها اعتقال الزميل ناصر النوبة.
2: نعم.
3: وبالمرة يأخذونا يعني يعتقلونا. يعتقلونا إيش المشكلة يعني؟ إحنا إيش أحسن منا ولا يعني؟ فكثير من الأخوة كانوا أوريدي كانوا موجودين في مقر الحزب الاشتراكي اللي موجود في المعلة، كانوا موجودين هناك لمناقشة المواضيع هذه. فكان الله يتصل عليه الله يرحمه علي محمد السعدي يقول لي يا أحمد تعال هناك. أنا كنت موجود في ساحة العروض، كان معي عدد قليل يعني شباب يمكن حوالي 5 أو 6، كنا جالسين هناك يعني.
2: نعم.
3: قلت له أنا موجود، فخلني لما تتخلصوا تعالوا. فانتظرنا في ذاك. عمي الله يرحمه، عمي محسن بن أحمد بن فريد، كان يتصل علي يقول لي شوف في قدامك سيارة موجودة في العشابات هناك لونها كذا وكذا، هل تشوفها؟ قلت له نعم. قال لي هذه فيها عناصر من الأمن السياسي جايين لك.
2: أوه.
3: أيوة أكيد. قال لي نعم تشوف السيارة؟ قلت شوفها. أي نعم. سيارتي طبعا واقفة جنب جنبها يعني هناك في الشبل، انك توقف سيارتك هناك وبعدين تروح هذه المنصة تجلس فيها. شوية نص ساعة جاني الله يرحمه علي محمد السعدي وقال لي خلاص يلا بنمشي. قلت له طيب، قلت بس شوف في عمي يقول ان في سيارة هذه اللي موجودة جاية لنا. قال لي ما علينا منهم. رحنا طلعت في سيارتي حركتها، كان معي علي محمد السعدي وشخص آخر من ردفان، ثلاثة كلنا تحركنا. أول ما تحركت تحركوا خلفنا،
2: تكست راقبتهم يعني.
3: أيوة مشوا خلفنا يعني.
2: نعم.
3: فأنا يعني قلت يمكن خلاص إنه بدأوا خرجين، هم خرجوا بيمشوا بيروحوا.
2: أوكي.
3: لكن كنا عاوزين نشوف هل بيتبعونا ولا لا، فأخذنا لفة داخل خور مكسر فهم ورانا. يعني ورانا.
2: أوكي.
3: فمشينا دخلنا بعدين في الخط البحري باتجاه المنصورة، رايحين المنصورة.
2: نعم.
3: وهم ورانا. دخلنا من عند البري على أساس نروح إلى بيت علي محمد السعدي، مستشفى البري وبعدين مستشفى صابر. وبعدين بيت علي محمد السعدي الله يرحمه هناك في الجهة هذيك. أنا كنت زعلان، وقفت السيارة وقلت بنزل بشوف هذول إيش يبغون. قال لي لا لا لا لا امشي يا أخي مالكم مالهم. مشينا جينا لعند بيت علي محمد السعدي، بيته وقفنا في كافتيريا صغيرة، جلسنا على أساس نأكل نتعشى يعني. كان تقريبا الساعة 7 مساء 8 وطلبنا أكل كذا جلسنا. سيارة لازالت واقفة هناك. شوي جاءت سيارة مرسيدس ثانية سوداء، شوي جاءت سيارة ثالثة مرسيدس،
2: عززوا.
3: أول ما حط الأكل لنا، والسيارات جنبنا يعني، السيارة جنبنا، أول ما حط الأكل أحط شوف واحد حاط يده على كتفي وقال لي أنت بن فريد؟ قلت له نعم. قال لي يلا تعال معنا.
2: لابس مدني عسكري؟
3: لا مدني مدني. أخذني على طول في السيارة، في السيارة اللي هي مرسيدس السوداء. انطلق بسرعة جنونية يعني بشكل كان بيصدم حتى أطفال كانوا موجودين. أنا تقديري إنه كان بيوديني المعتقل يعني. جاء لك كالتكس بدل ما يروح للمعتقل يروح للتواهي، راح للشعب.
2: اتجاه المعاكس.
3: اتجاه المعاكس. مشى إلى عند محطة الكهرباء اللي على اليمين هناك تقريبا، تجاوزها شوي وقف، وجاءت سيارة برادو وقفت ونزل منها شخص وفتح الباب وقال له تفرج فيه. قال له نعم هذا هو. أنا في تقديري الشخصي وبعدين عرفت مش في يعني عرفت من معلومات أكيدة إن في ذيك الليلة كانت هناك نية للتصفية جسديا في ذيك الليلة، إن هذا أصبح مؤذي أكثر من اللازم وتخلصوا منه بأي طريقة يعني، حسب ما فهمت بعدين من ناس كثير. لكن مثلا عمي محسن الله يرحمه كان عنده اتصالات، ولا كيف عرف السيارة؟
2: نعم.
3: كان عنده اتصالات مع ناس في الأمن السياسي وهم اللي حذروه، هم اللي نبهوه. وعرف بعدين أنهم أخذوني، فصارت عملية جدال أن عملية التصفية هذه إذا حصلت بتكون لها تبعات يعني كبيرة وخطيرة وما يجوز، مش للدرجة ذي. هذا الشخص اللي كان معي وراء، لأنه في واحد سواق وواحد وراء كان معي جالس، يعني كان يتعارك معي، كنت أتعارك أنا وياه وكان في شتائم بيني وبينه. وهو شخله كذا زي المحشش يعني، مش ما هوش كان مركز، واضح إنه كان مش في قواه العقلية
2: تام.
3: ويتكلم على الشيوعية، أنا اشتخلني بالشيوعية، أنا ما ليش علاقة بالشيوعية، يعني عندي عبور روسهم بأشياء مش صحيحة.
2: يقول لك أنت شيوعي،
3: أنت شيوعيين وأنت مش عارف أنت من فين. قلت أنا من شبوة، إيش أنت تقول؟ قال لي أنت بقى. المهم كان في نقاشات وكذا، كل شوية يوقف السيارة ويجيها اتصال. هذه الملاحظة أنه كان في اتصالات يعني أكثر من 10 مرات وقف السيارة وتجيه اتصالات يعني كان في نقاشات.
2: يخرج أو برع ولا؟
3: يخرج طبعا، ما يتكلم، أنا موجود. يخرج برع. كانت في نقاشات تدور أنه في ناس عملها وفي ناس يقولوا لا في ناس عملها، لا في ناس هكذا. فمشى بي دخل بي إلى البريقة، طلعنا تحت الجسر، تحت قبل ما نطلع الجسر وقف جاء اتصال، كان هذا تقريبا آخر اتصال.
2: نعم.
3: لف
2: رجع
3: رجع دخلني إلى بير أحمد، دخلنا في الصحراء بعدين ومرينا عند نقطة عسكرية كذا، الشباب واقفين مشينا دخل دخل دخل في مناطق كذا وقف. لما وقف قال لي يا الله يكرمك عاوز تبول؟ قلت له لا. أنا يعني فهمت إن لما يقول لي هذا الكلام كأنه يقول لي فرصتك هرب، يعني تقريبا وصلت التعليمات تخلص منه خلاص خليه يهرب. أنا قلت له لا. فخرج هو وصاحبه وفتحوا صندوق السيارة وجلسوا يعبثون فيها وكأنهم يقولون لي
2: هرب
3: هرب يا أخي. أنا مش راضي جالس. طب كيف نسوي في هذا؟ جاني لعندي بعدين قال لي ياها أخرج. خرجت قال لي امشي لا هناك 50 متر وقف هنا. مشيت وقفت 50 متر ركبوا السيارة مش روح.
2: عجيب قصة عجيبة.
3: بقيت الحالي بعدين طبعا كنت شوف أضواء المدينة. اتجهت
2: في الليل هذا الكلام.
3: في الليل. صرنا تقريبا على 10 لأنه جلس يلف كثير. جيت إلى نفس النقطة. استغربوا انه شافوا واحد. تعال من فين جيت؟ قلت لهم انا جيت صار لي كذا كذا. قالوا انت كنت في السيارة اللي، وهم على فكرة شماليين للأمانة يعني. قلت لهم ايوه حصل لي كذا. قالوا طيب ليش ما صحت؟ قلت لهم والله ما يعني ما خطر على بالي يعني. بعدين قالوا لحظة احنا لازم ندعي الأفندم. دعوا واحد اسمه مش عارف من المطري. القائد
2: قائد النقطة.
3: جاء قال ايش اللي صار؟ قلت له صار كذا كذا كذا. مسك راس والله. قالوا عادوا مشتوا وحده والله
2: يا
3: صدق. بعدين قال لي طيب شوف انا عندي لك حلين او اللي اقدر اقدمه لك شيئين. ممكن اوديك الشرطه تعمل محضر وانا شاهد. وممكن اوديك بيتك. ايش اللي تختار؟ قلت له لا وصلني بيتي.
2: ليش ما رحت الشرطه؟ ما في
3: فايدة. وفعلا وصلني إلى بيتي وكانت هذه حادثة خطيرة قبل الاعتقال.
2: عجيب.
3: أما الاعتقال
2: عجيب.
3: الاعتقال طبعا كانت عملية منظمة ومرتبة ودقيقة ومستهدفة فيها مجموعة من القيادات الجنوبية اللي كان تتم مداهمة بيوتهم في وقت واحد. يعني مثلا أنا كانوا في فرقة جاية لعندي، وفي علي هيثم مثلا في فرقة، يحيى غالب
2: في نفس الوقت كله.
3: أيوة حسن باعوم في نفس الوقت. في نفس الوقت.
2: متى كان هذا؟
3: كان هذا في أبريل
2: نفس السنة
3: في 2008.
2: 2008
3: أيوة. فأتذكر أني أنا تقريبا الساعة 8 في المساء كنت في البيت موجود، دق الباب أفتح أشوف كتيبة مالي الدرج على طول. تفضل معنا. أنا حتى ما كنت لابس الله يعزك جزمة. قلت طب البس. قال لي لا كذا تمام أنت ما يحتاج. خرجت والله حافي والله ما خلوني ألبس الجزمة. خرجوني في الشارع وأخذوني ورحت إلى التواهي. في التواهي وجدت علي هيثم، وجدت يحيى غالب، وجدت حسن باعوم، وجدت علي منصر.
2: يعني جمعوكم في زنزانة واحدة؟
3: جمعونا وبعدين خلونا نبات ليلة. ومن بكرة أخذونا في سيارة. وكان زميلي يحيى غالب يقول يعني فين بيودونا هذول الآن؟ شوف قال لو رحنا لقد شو اسمه الشابات وخور مكسر شفنا معنا طيارة. وكان يتوقع. وفعلا ودونا للمعسكر وفي طائرة هليكوبتر كانت موجودة هناك. طلعنا فيها وجابوا مجموعة تقريبا بنفس العدد من ردفان مدنيين، بعضهم نعرفهم ونشطاء. لكن بعضهم جابوهم كذا لموهم من الشارع. أخذوهم كذا. في واحد شفته كنا جالسين في الطيارة شفته كذا مرعوب يعني خايف بشكل غير عادي. اتضح أن هذا إنسان لا له علاقة لا بحراك، وإنسان مريض عنده حالة نفسية. يعني أخذوه كذا عنده حالة نفسية ما مسكين ما له أي شيء. فأخذونا طبعا ودونا إلى صنعاء. هناك جلسنا في ساحة المطار حوالي ساعة على بال ما جاءت سيارات الأمن السياسي. وكانوا العسكر فوقنا وسألوا واحد: أنت يا حسن بوعوم تقول كذا؟ قال لهم: أيوة هذا احتلال، أنتم محتلين بلادنا. حسن بوعوم بعدين قال: إيش رأيكم أنتم في كلام حسن بوعوم؟ طبعا مش معقول تسكت. قلت له: صراحة كلامه صح. أنا قلت. المهم أخذونا ودخلونا في الزنازين. في الزنازين أول يوم جونا حراس جنوبيين، هم في خليط، لكن جونا جنوبيين، قالوا: أي شيء تبغونه قولونا اليوم، لأنهم بكرة بيغيرون. فقلنا لهم: ما في شيء. فعلا ثاني يوم جابوا طقم شمالي كامل مع الأسف، ومكثنا تقريبا 4 أشهر في زنازين انفرادية. بعدين جمعونا في زنزانة جماعية.
0: 4 أشهر في زنازين منفردة.
3: نعم، كل واحد منفرد.
0: طيب في هذه يعني كانوا يعطوكم وقت تجتمعوا ولا؟
3: لا في زيارات تجي بعض الأحيان، يسمحوا بالزيارة يوم الخميس، يجيك واحد من أقاربك ولا شيء يزورك. وبس طبعا كانت تحصل عملية التحقيق،
0: تحقيق
3: مستمرة، تكون أنت مغمى يعني. بس بصراحة بأمانة يعني، حتى نكون يعني ما نكذب، ما حصل أي شكل من أشكال التعنيف والضرب نهائيا، لا ما حصلش. في الجلسة كان في طبعا خليط جنوبيين وشماليين، كان قائد التحقيق واحد فضلي
0: نبيان،
3: وكان معه واحد من ردفان وواحد من الأمن القومي يافعي، وفي واحد شمالي. شوف واحد بس شمالي اللي يحقق.
0: هم متعمدين يعملوا هذا الشيء.
3: فأحيانا لما كنت أنفعل في التحقيق، كان قائد التحقيق الفضلي يدعس على رجلي من تحت الطاولة،
0: اهدى شوية،
3: يقول لي اهدى شوية. وأحيانا عندما يعني أكتب يكتبون كلام يديني، أنا قلت يقول: لا لا لا أحمد يقصد يقول كذا كذا،
0: يعدل
3: يعدل وذا، ويعدلون يتعاونوا معه. فقط صاحب الأمن القومي كان عنيف، كان شوية عنيف أثناء التحقيق. أتذكر مرة، شوف هذه أيضا شوف لها دلالات، في مرة
0: طبعا
3: جاء واحد كلمهم وقاموا كلهم وراحوا إلى غرفة ثانية، خلوني الحالي طبعا مغمى وجالس، بس إذا قلت كذا شوف ممكن شوف. فجاني واحد عسكري، قلت له: إيش معهم؟ قالوا: يقولون عليك مستجدات. بس أنا أتذكر أن عندي مكتب، تعرف عمارة بهدأ
0: اللي في خرمك
3: سعيد، اللي قدام فندق عدن،
0: معروفه،
3: كان في مكتب فيها هناك، كانت فيه كل الاوراق حق مكتب الشيخ صالح فريد، بس كنت استخدمه. كنت حاطه للحراك. كل الاوراق والوثائق كانت موجوده فيه. فقلت يمكن هذه خطيره،
0: يمكن شيء وصلوا له.
3: فدعيت لهذا العسكري وهو من ردفان، والله قلت له: ابغاك تتصل على فلان بن فلان ابو عهد الشعيبي، أعطاه رقمي وخله يروح
0: يتحقق،
3: يشيل المفتاح من بيتي ويسحب كل الأوراق. شوف أنت خاطرت، كلمت رجل في الأمن.
0: أيوة،
3: يعني كان ممكن هو يروح يقول لهم.
0: صحيح،
3: والله العظيم أنه نفذها، والله هذا الرجل أنه نفذها بالفعل.
0: الله عجيب.
3: وراح واتصل، وفعلا قام أبو عاد الشعيبي وأخذ الأوراق هذه كلها وأخفى.
0: مع أنه ممكن كانت تدينه.
3: ممكن كانت تديني. طبعا في الأخير هي قضية سياسية، وتم العفاء عنا في رمضان. جاءت لنا لجنة كان يرأسها رشاد العليمي وطارق صالح. حتى مرة حصلت طارق صالح وقال لي: أنا أتذكرها. أيوة صحيح.
0: طيب. وشوف يعني مثلا زي هذه المواقف، يعني الجنوبيين اللي كانوا موجودين، ربما هذا يؤكد أنه داخل كل جنوبي موجودة هذه البذرة.
3: بالضبط، صحيح،
0: يعني مهما كان، مهما كان موقفه، وهذا يؤكد عدالة القضية.
3: بالضبط، كلام سليم صحيح.
0: نعم فعلا. طيب صراحة نحن نشكرك طبعا على مشاركتنا القصة هذه، ويتوضح لنا كيف أنه السياسي في جوانب أخرى يمكن ما تظهر للناس، فيها معاناة كبيرة تحصل، وفيها كثير من النضال، يعني نحن نحييك عليه، وكذلك زملائك اللي كانوا موجودين معك، وكل المناضلين وكل الشهداء الجنوبيين نترحم عليهم. قبل ما ندخل طبعا في النقطة الثانية اللي احنا نريد نتحدث فيها، اللي هي هل ممكن أن تبقى قضية الجنوب من غير حل؟ خلينا لو سمحت نخرج إلى فاصل قصير. أهلا مرة أخرى أستاذ أحمد. كنا سألناك قبل الفاصل أنه هل يمكن أن تبقى القضية الجنوبية دون حل؟ وإيش اللي يحتاجه الجنوبيون أصلا اليوم من أجل حل قضيتهم؟
3: طبعا قضية الجنوب هي بكل تأكيد كما يقولون مرتبطة بملفات أخرى مع اليمن، ما في شك في هذا، احنا عارفين وما في اعتراض على الموضوع هذا. ولكن يعني دائما يقولوا حتى يعني كل الأطراف سواء كانت أقليمية أو محلية أو حتى الأطراف الشمالية، قل لك مهمتنا الرئيسية الأولى هي تحرير صنعاء، وبعدين تناقش القضايا من ضمنها قضية الجنوب. طيب أوكي، لو سلمنا جدلا بهذه الفكرة، هذا الكلام قد يكون مثلا أنه والله كلام منطقي ومعقول في السنة الأولى. أنا ما أجي أقول لك في السنة الأولى العاصفة الحزم حل لي قضيتي الآن
0: طبعا،
3: ولا حتى في السنة الثانية، لكن 10 سنوات وأنت راهن قضية مرهونة معلقة مرتبطة بحل قضية غير منظورة لا يوجد لها أفق للحل، طب هل يمكن أن تجيب على سؤال إلى متى؟ يعني إذا أي مواطن اليوم جنوبي يقول لك أنا عايش معاناة
0: طبعا،
3: أنا عاوز الفرق هذا يجيني، أنت تريد حل قضية الجنوب بأي طريقة وبأي شكل من الأشكال، لكن حتى يحين هذا الموعد يفترض أنه يكون المواطن على الأقل على الأقل أنه في حالة يعني مسترخي، يعني أنه والله في عنده خدمات، في عنده مثلا راتب، في عنده كهرباء، أموره مستقرة، أمور تمام، مطبع الأمور والحياة، يعني على الأقل بيقول لك والله يصبر. لكن عندما تكون هذا الحل غير المنظور عبارة عن سبب رئيسي للمعاناة التي يعيشها اليوم المواطن الجنوبي، فهذه مشكلة، مشكلة كبيرة. وعندما لا تملك أنت صاحب القضية اللي هي قضية تحرير صنعاء إجابة على هذا السؤال، هذه أيضا مشكلة. أنت لن تقادر تحلها سلما ولن تقادر تحلها حربا. حربا أنت قفلت خلاص، ما عاد عندك أي شيء، صح؟ سلما إذا جيت تتكلم اليوم عن عملية سلام، أنا أريد أي إنسان عبقري يقول لي كيف يمكن أن تنشأ عملية سلام مع طرف لديه فكرة ثيوقراطية إلهية عقيدة سياسية، كيف يمكن أن تتعايش معه في ظل نظام ديمقراطي؟
0: لا يمكن،
3: وهو يملك السلاح ويملك القوة ويملك ظهير إقليمي قوي جدا، سوف يهيمن عليك ويسيطر عليك وكل شيء. هنا مشكلة اليوم
0: طبعا.
3: أعتقد أن هذه واحدة من أهم القضايا التي يجب أن تناقش. أنا أشوف على فكرة ربما كانت من أهم الأخطاء التي ارتكبت في مجلس القيادة الرئاسي السابق هو أنهم ما كانوا طارحين قضية الجنوب يعني مفهوم يحاولوا أنهم يطرحون لها حل. وكنا دائما نتكلم نقول لهم يا جماعة هذه القضية قضية جوهرية، يقول لك صح. طيب أنت كمجلس قيادة، أنا مثلا كجنوبيين داخل مجلس القيادة الرئاسي وعندي أطراف شمالية وعندنا هدف ثاني، طب أعطيني طمأنينة أنا بالنسبة لقضيتي.
0: نعم.
3: أعطيني رؤيتك أنت لحل قضيتي، صح ولا لا؟
0: كشركاء.
3: نعم. حتى أنا أطمن، أصير أنا مطمن إذا صار حل، أنا قد عندي منك حل وعندي ضمانات إقليمية ودولية أنت فرضتها وأنت قبلتها أمام هذه الأطراف الإقليمية والدولية.
0: نعم.
3: هذا للعلم يعني نوقش مرة واحدة هذا الموضوع، حاولوا أنهم يوجدون ميثاق شرف، هذا قبل سنتين سموه ميثاق شرف المجلس القيادة الرئاسي، طرحت فيه هذه القضية قضية الجنوب وأنها تحل، وكانت صيغة جذابة بما فيها استعادة الدولة. لكن الحل كان صراحة مايع. ليش؟ لأنه يقول لك بما ترتضيه الأطراف الجنوبية، بما فيها استعادة الدولة، يعني ما قالوا مثلا بما يرتضيه شعب الجنوب. من هي الأطراف الجنوبية هذه؟ أنا أعتقد، وهذه النقطة ناقشناها كثير، كان يمكن لهذه العبارة أن يدور حولها كثير من النقاشات والحوارات المستمرة حتى يمكن التوصل إلى صيغة مناسبة. وأنا أعتقد الآن، أنا في تقديري الآن، يجب أن تعاد هذه مرة أخرى وتجرى حول هذه العبارة تحديدا الكثير من النقاشات حتى يتم التوصل إلى اتفاق. لأن الأطراف الجنوبية بحاجة إلى موقف شمالي من الشرعية واضح، لأن حتى الآن ما حد عارف إيش مواقفهم متذبذبة، صح؟
0: نعم.
3: يوم تشوفه يقول لك كذا وبكرة يجيب لك رأي ثاني.
0: طيب احنا برضو لما نتكلم عن هذا يعني حل القضية الجنوبية، اعتقد واحدة من اهم الاشياء المطروحة على في الساحة حاليا هو الحوار الجنوبي، وانا اعتقد انه حيكون نقطة مفصلية مهمة لجمع كل الاطراف الجنوبية على طاولة واحدة من اجل توحيد الصف الجنوبي، واعتقد هذه اول خطوة يعني في عملية استعادة الدولة.
3: نعم، شوف الحوار الجنوبي طبعا ما في اي انسان عاقل وحكيم وعنده يعني إمام بالأخطاء أو على الأقل فاهم الأخطاء الكارثية التي حصلت والتي أضاعت علينا دولة، والتي من أهم أسبابها هي عمليات الأقصاء والتهميش والإبعاد والتفرد، أنه يرفض مسألة الحوار الجنوبي. ونحن قد خضنا حوار في الحقيقة من قبل، حوار جنوبي جنوبي، وعندنا رؤية له ولكن تستكمل لأسباب كثيرة ليس الآن منها. ولكن أنا أعتقد من المهم جدا عندما نتحدث عن الحوار أن نميز ما بين مسألتين رئيسيتين. المسألة الأولى، الحوار هو ليس حوار بين نخب سياسية لديها أزمة فيما بينها، ولكن حوار يخص شعب ويخص قضية وطن، صح ولا لا؟
0: نعم.
3: يعني الاختلافات والتباينات اللي موجودة اليوم هي بدرجة رئيسية موجودة على مستوى نخب فوق، نخب سياسية،
0: صحيح،
3: لكن على مستوى القواعد الشعبية العريضة اللي موجودة داخل الجنوب
0: ما في شيء اختلاف،
3: ما فيش خلافات.
0: نعم.
3: صح؟
0: صحيح.
3: مع الأسف الشديد نحن شوف، وهذه أيضا من النقاط الرئيسية اللي كنا نتكلم معهم الأخوان في الرياض، إخوان اللي هم الأطراف الأخرى، ونحن نحترم ونجل ونقدر يا أخي كل اللي تريد، أنت لك رأيك، أنت تؤمن في الوحدة اليمنية أنت حر.
0: نعم.
3: أنا لا أخونك، أنت حر، هذا رأي
0: طبعا.
3: أنت تريد الوحدة اليمنية إن شاء الله تريدها مركزية، أنت حر. أنا ما أقدر أجبرك وأقول لك لابد أنك لا تكون مع الاستقلال. أنت تريد دولة على شكل
0: فدرالية
3: الحوار.
0: نعم.
3: أنت حر، تريد دولة فدرالية ثنائية أنت حر، تريد استقلال أنت حر، ولكن علينا أن نميز نقطتين رئيسيتين. النقطة الأولى، وهذه نقطة لا يستطيع أحد أن ينكرها وهي نقطة جوهرية وهامة، أنها لا توجد على أي على مستوى أي دولة عربية نخب سياسية تضع ثوابتها الوطنية على طاولة الحوار إلا نحن. الثوابت الوطنية
0: لا توضع للحوار،
3: هي هذه الثوابت الوطنية لا توضع للحوار.
0: نعم.
3: يعني أنت دولتك وحدودها وهويتها وجغرافيتها وسيادتها، جيب لي دولة مش في الدول العربية في العالم كله حطها على طاولة الحوار، تعال.
0: لا يوجد طبعا.
3: تعال أنا هذه ما تعنيني إلا نحن، ومع هذا كله نحن نقول أوكي احنا موافقين، يلا نحط ثوابتنا الوطنية على طاولة الحوار. هذه رقم واحد. رقم اثنين، عليك أن تميز بين رأيك الشخصي ورأي الشعب. وفي هناك صيغة طرحت وأنا أعيدها وأكررها، طرحها الأستاذ عبد الرحمن الجفري في مرحلة قبل مؤتمر القاهرة، صيغة ممتازة وذهبية تصلح، يقول فيها ما يلي: يحق لأي طرف جنوبي، لأي طرف سواء كان سياسي، طرف كيان سياسي أو شخصية أو جهة، يحق لأي طرف جنوبي أن يطرح ما يراه مناسبا لكيفية حل قضية الجنوب، ويدافع على هذا الطرح ويروج لهذا الطرح، ولكن ليس من حقه أن يزعم أن هذا الطرح يمثل رأي الشعب الجنوب.
0: هذه أهم نقطة،
3: صح؟
0: طبعا
3: عليك أن تقول هذا رأيي، أنا صاحب الاستقلال أقول هذا رأيي، أنت صاحب الفدرالية تقول هذا رأيك، أنت صاحب الوحدة تقول هذا رأيك، لكن ليس رأي شعب الجنوب. أنا وأنت نرجع للشعب، أنا وأنت نتفق كلنا مع بعض، نحمل هذه الآراء إلى الشعب صاحب المصلحة الحقيقية، ونقول له يا شعب الجنوب أنا أطرح هذا الحل وهذا يطرح هذا الحل وهذا يطرح، أنت اختار. وأعتقد هذا حل مرضي،
0: عملية ديمقراطية،
3: هذه عملية إذا تمت الحوار على هذه القاعدة أنا أعتقد سوف تنتج حل مستدام ثابت ومقبول. ولكن إذا تمت عملية حوار ولم تأخذ بعين الاعتبار هذه الأغلبية اللي موجودة، لا يمكن أبدا أن ينتج حل نهائي سوف ينتج مزيد من الصراعات ومزيد من الانقسامات ومزيد من التشظي، وفي الأخير لن يكون الخاسر هو الشعب الجنوب، كل الأطراف.
0: نعم.
3: كل الأطراف الإقليمية وحتى الدولية حتكون خاسرة فيها. نسمع نحن بأمانة هذه الدول الغربية التي قامت دولها على قيم وعلى أسس، منها احترام حقوق الشعوب في تقرير مصيرها وحرية الرأي والتعبير عن هذا، لكن عندما تصل إلى قضية الجنوب الشريط لاصق. حتى الغربي لما تتكلم تقول له هل تقبل أن شعب الجنوب يقرر مصيره، كلمني يقول لي. هذا شعب كان دولة، مش أقلية. أنا ما أتكلم عن أقلية في دولة، شعب كان دولة، هل تقبل أنه يقرر مصيره؟ ما يستطيع أن يتكلم.
0: نعم، ولكن أعتقد في النهاية يعني شعب الجنوب بعد ما دفع من دماء ومن تضحيات يعني سيصل في الأخير إلى الهدف. هذه جزئية مهمة ذكرتها أنت فيما يتعلق، وأعتقد قاعدة أساسية لبدء الحوار الجنوبي، لأنه أعود مرة أخرى إلى الدرس السابق اللي كان حصل في 94 إلى القيادات أو الجهات التي كانت متضررة وكانت يعني ساهمت حتى في احتلال الجنوب يعني في وقتها. فتغليب المصلحة العامة للجنوب أهم من أي شيء آخر.
3: صحيح.
0: نعم.
3: صحيح.
0: نعم. في إطار هذا الحديث، إحنا طبعا نتكلم عن الجنوبيين، أعتقد هذا الموضوع واضح، كيف برأيك يرى الشماليون والنخب الشمالية القضية الجنوبية والحوار الجنوبي، خصوصا أنه تحت رعاية المملكة العربية السعودية؟
3: ما هذه المشكلة، هذه هي مشكلة، أيضا مشكلة رئيسية. أنا شخصيا ما شفت أي يعني قيادي أو مسؤول أو وزير أو يعني شمالي له موقف ثابت وواضح من قضية الجنوب. يعني أكثر واحد منهم ممكن يطلع ويتكلم يقول لك يا أخي، مرة أنا سمعت بعض بدون ما أحدد أسماء، سمعت بعضهم يقول يا أخي هذه القضية موجودة، على فكرة موجود تسجيل، يقول هذه القضية يعني قضية موجودة وقضية تسبب وجع راس، فإحنا ما يمكن أن نفرض على الشعب شيء ما يريد. هذا كلامهم.
0: نعم.
3: ونحن نرى أن يا جماعة الخير أعطوه الشعب حقه يقرر مصير، إذا يريد الوحدة معنا والله أهلا وسهلا، نتفق معهم على شكل الوحدة، إذا ما يريد خلاص، مش غصبة، مش إجبار. هذا القول اللي يقولونه بعضهم في بعض الأحيان تحصله بعد شهر تراجع عنه.
0: إيش السبب؟
3: السبب أنه أنا أعتقد قد يكون أمرين، ربما أنه يقال له أن هذا اللي تشوفه هذول شوف
0: قليل
3: وعبارة عن ناس من مناطق

0: معينه، لكن مش في كل الجنوب، الجنوبيين مش مع الوحده. طب اذا كان هذا صح، طب جرب اعطيهم حريه
1: صناديق الاقتراع.
0: والله اذا كانوا الناس في الجنوب مع الوحده احنا لن نعترض
1: طبعا،
0: يعني مش ممكن انا اوقف ضد اراده الشعب اقول له لا لازم لا انفصال ولا انفصال، بالعكس. فدائما تحصل الشماليين عندما يصل الى الوحده كانه يصل الى الحياه او الموت، وهذه فكره زرعها علي عبد الله صالح في رؤوس وافكار النخب واصبحوا يصدروها الى الشعب. بينما انا اعتقد ان الشكل الوحده هي اشكال كثيره يا اخي. انت الان في الدول الاوروبيه شايف يعني تقدر اليوم تروح تسافر وتلف اوروبا كلها، الاتحاد الاوروبي، وتدخل هولندا وتدخل بلجيكا وتدخل فرنسا وتدخل النمسا بدون ما تعرف متى دخلت ومتى خرجت من الدول.
1: حدود. نعم.
0: صح ولا لا؟
1: أيوه.
0: هذه الوحده اللي قائمه على المصالح. اما وحده يعني قائمه الا لابد ان العلم واحد والوطن واحد والجغرافيا واحده والشجر واحد والمدر واحد والبشر واحد، فكره عقيمه اعتقد قديمه تجاوزها الزمن. اعتقد بالامكان ان الاخوان النخب خاصه في الشمال يفكروا بطريقه اخرى. انا صدمت صراحه في بعض الشخصيات خاصة في الأزمة الأخيرة، يعني شاهدت شخصيات طلعت في قنوات عربية وكانوا يتكلموا يقول لك يا أخي إذا كان الموضوع كذا أنا بروح مع الحوثي. مش معقول
1: لهذه الدرجة.
0: أيوة لهذه الدرجة مش معقول. الحوثي إيش يعني؟ أنت يا أما أنك تستعبد شعب الجنوب يا أما أنك بتروح على الحوثي. ركعوا لي شعب الجنوب، أعطوني هذا الأرض أرضي، خلوا يعيش مواطن عادي لكن هذه أرضي. هكذا تفكيرهم، هذه مشكلة، هذه كارثة. أنا أعتقد أن نخب الشمال يجب أن تفكر بطريقة أفضل من كذا، من الناحية الأخلاقية ومن الناحية السياسية والمنطقية. أيضا بعض الجنوبيين اللي أنا أشوفهم يا أخي أوكي أنت من حقك أن يكون لك رأيك وأنك أنت مصر على الوحدة، أنا أحترم رأيك، قد يكون وجهة نظرك هذه لك معك فيها حق أو لك رؤية أخرى مختلفة عني أنا.
1: نعم.
0: لكن لا يجوز لك أنك تتجاوز إرادة شعب.
1: طبعا
0: لا يجوز. وثم تقول أنا من هذا الشعب، وأنت هذا الشعب كله بالملايين اللي موجودين فيه لا تضع لرأي أي اعتبار.
1: نعم، شيء مؤسف حقيقة، وخصوصا أنه مثلا يتم ربط الوحدة حتى شفنا كثير من الأحداث في 94 وغيرها بالدين، يعني يستخدم الدين من أجل يعني مثلا واحدة من الأشياء اللي نسمعها الوحدة فرض
0: مثل الصلوات الخمس،
1: يعني غريب. هذا الطرح يعني.
0: صح.
1: طيب في سؤال حقيقة كمان يتبادل إلى ذهني، أنت ذكرت موضوع صناديق الاقتراع والاستفتاء، البعض قد يسألك يقول لك طيب من اللي ممكن يستفتي، من له الحق في الاستفتاء مثلا؟
0: الحق الاستفتاء لكل جنوبي كان يحمل الجواز الجنوبي أو الهوية الجنوبية قبل 22 مايو 1990
1: فقط.
0: أيوة.
1: والمواليد طيب اللي بعد؟
0: لا طبعا هذا أكيد هذول أبناءهم هذول أكيد، لكن أنا أقصد أنه ما يجوز مثلا أن تجيب لي الآن ناس نزحوا من الشمال إلى الجنوب مثلا قبل سنتين ولا خمس سنوات ويستفتي اللي كان موجود في الجنوب ويعني ما أحفاده وأولاده وذا، هم هذا الجنوبيين، هذا لهم الجنوبيين اللي يتم الاستفتاء. هذه أصلا عمليات الاستفتاء ما هيش اختراع، يعني أنت بتضع لها قواعد، هي عبارة عن عملية لها قواعدها ولها أصولها
1: طبعا
0: ولها شروطها اللي موجودة في الأمم المتحدة. هي تعرف تعلم الكلام هذا وتعرف كيف تطبقه وتعلم كيف يكون العملية وكيف الضمانات وما إلى ذلك. يعني ما هيش عملية أنا بخترعها جديدة. هي أنت تقبل بالاستفتاء خلاص تستفتي الشعب.
1: وهذا ما شاهدنا يعني حصل في كثير من الدول، يعني مثلا زي بريطانيا كان صندوق الاقتراع هو اللي أدى إلى خروج بريطانيا من
0: زي جنوب السودان مثلا،
1: جنوب السودان أيضا
0: وفي كثير من الدول.
1: إذا نأمل أنه يكون هذا الطرح يعني اللي طرحناه يعني يصل يعني للنخب الشمالية وللنخب الجنوبية أيضا. أنا في هذا الطرح برضو أني أتطرق إلى جزئية مهمة اللي هي بعض الحلول التي قدمتها بعض الشخصيات السياسية الجنوبية التاريخية، ولكن أستأذنك نطلع إلى فاصل قصير. مرحبا مرة أخرى أستاذ أحمد. كنا سألناك قبل الفاصل يعني عن طرح بعض النخب السياسية الجنوبية لبعض الحلول، أحيانا تستغرب يعني من بعض الحلول. أنا كنت شاهدت يعني أحد القيادات التاريخية كان اقترح أنه الحل هو تأسيس حكومة مشتركة وجيش واحد يعني بين الشطرين مع الحوثيين تقريبا أيضا، وكان هذا مقترحه يعني لحل القضية.

0: الجنوبية في إطار يعني القضية اليمنية، المسألة اليمنية، ما رأيك بهذا الحل؟
1: والله طبعا مع كامل الاحترام والتقدير، أنا أعتقد بالمنطق السياسي وبالحسابات السياسية، سواء فيما يتعلق بنا نحن كجنوب كما ذكرت لك كجنوب كشعب يجب أن يحترم من الناحية الوطنية وغيرها، خليك من هذا على جنب، خليك من، لكن من الناحية المنطقية والعملية تتكلم عن حل أوقف الحرب، الحرب أصلا واقفة، الحرب هي واقفة.
0: نعم.
1: بعدين يتكلم لك عن رئيس واحد، جيش واحد، حكومة واحدة، يعني أوكي جيش واحد، كيف ممكن يعني بالسهولة هذه؟ إذا كانت مثلا لبنان اللي فيها حزب الله مش قادرة تشكل جيش واحد، دولة يعني فيها دولة عريقة وفيها كوادر وفيها مفكرين وفيها يعني كل شيء، مش قادرين يشكلون جيش واحد. وأنت في في في اليمن لديك قضية خاصة بوطن اللي هو الجنوب، ولديك طرف مهيمن لديه عقيدة سياسية دينية وتريد تشكل معه رئيس واحد، كيف يعني؟ من هو الرئيس وعلى أي أساس؟ بالإضافة إلى هذا أنت لا تتكلم عن قضية محلية معزولة، يعني القضية ليست قضية موجودة فقط محصورة في هذه البقعة الجغرافية اللي اسمها اليمن، هي قضية مرتبطة بمشاريع إقليمية وصراع دولي. ما هيش بالسهولة هذه، مش بالبساطة هذه. اليوم أي وجود للحوثيين وتمدد وقوة هو يعني بشكل مباشر هو وجود لإيران.
0: نعم.
1: والعكس صحيح. فأنت كيف يمكن اليوم إيران، هل تستطيع مثلا الوطن العربي أن يتعايش مع إيران؟ أنا أعتقد هذا تكتيكيا ممكن، استراتيجيا غير ممكن. يعني مثلا بعض الدول العربية كان لديها ربما تنظر إلى أن بالإمكان إقامة علاقات استراتيجية مع إيران، تمام؟ ثبت لها من خلال هذه الحرب الأخيرة أن إيران تنظر لهذه العلاقة الاستراتيجية، تنظر لها من منظور تكتيكي لكن لا تنظر لها من منظور استراتيجي، بدليل أنها حتى في هذا الحرب كمية الصواريخ والقذائف والهجوم الذي حصل على دول الخليج أضعاف أضعاف ما تم توجيهها لإسرائيل. هذا يدلك على أن لديك مشروع لا يمكن أنك تتعايش معه بطريقة سلمية وتبني معه شراكة استراتيجية. هذا المفهوم ينسحب أيضا على اليمن، على الحوثيين. لديك إشكالية حقيقية. أنا في تقديري لا يمكن أن تكون هناك أي شكل من أشكال السلام مع الحوثيين إلا في حالة واحدة، أن يكونوا هم الطرف المهيمن والمسيطر وصاحب القرار. إذا أردت أن هذا الأمر عليك أن تتقبل كل النتائج التي يمكن أن ينتج عنها هذا على مستوى اليمن بشكل عام، ثم على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي. تتكلم ليس فقط على المستوى الإقليمي، حتى تكلم عن مضيق باب المندب، مثل ما عاملين مشكلة في مضيق هرمز أيضا بتصير عندك مشكلة. فمشكلة اليوم أصبحت مشكلة الحوثيين لا تتعلق فقط بالجنوبيين، هي مشكلة إقليمية دولية.
0: وأعتقد أن هذا فعلا أنه تحولت القضية من مجرد قضية محلية إلى قضية إقليمية، وبالتالي في الحل الأنسب من أجل حماية الممرات المائية والملاحة هو أنه يكون في دولة قوية في الجنوب أيضا، يعني تستطيع أن تحمي مثل هذه الممرات. طبعا أنت يعني ذكرنا إحنا أحد القيادات الجنوبية البارزة وطرحه للأمر، وأنا أعتقد أنك يعني بصفتك أيضا قيادي مخضرم في الحراك الجنوبي كان لك في كثير من اللقاءات بشخصيات جنوبية يعني عبر مسيرتك، فهل ممكن تحكي لنا قصص رؤى هؤلاء القياديين، كيف ممكن نستخلص بعض الدروس من هذه الشخصيات؟
1: والله طبعا أنا في مسيرتي الشخصية الأولى طبعا اللي تأثرت فيها كان الأستاذ عبد الرحمن الجفري، الله يعطيه الصحة والعافية، كان شخصية ويشهد لها الناس بذلك، شخصية من الوزن الثقيل، من العيار الثقيل، كاريزما وحضور وفكر ورؤية، فتأثرت فيه وهو الذي دفعني إلى أني أنتمي إلى حزب الرابطة اللي كان هو يقوده، وكان الأمين العام له المرحوم محسن محمد بن فريد. أيضا من الشخصيات اللي أثرت فيه بشكل كبير جدا كان الفقيد الراحل الرئيس علي سالم البيض، من أكثر الشخصيات اللي أنا حبيتها عاطفيا يعني. بدأ التواصل، طبعا أنا من جيل آخر مختلف تماما.

0: وما كنت أعرفها نهائيا، يعني حتى أنه حصل اتصال في 2009 عندما كنت في سويسرا في أحد الكمبات، كمبات اللجوء، جاني اتصال وكلمني مدير مكتبة وقال لي علي سالم، الرئيس علي سالم البيض عمز يتكلم معك. طبعا لك أنت تتخيل يعني
1: نعم
0: أنه كيف بيكون تأثير هذا عليك.
1: حدث قلل
0: في هذه الفترة اللي إحنا كنا بحاجة ماسة إلى أي صوت جنوبي يطلع مع الحراك. فتكلم معي الرجل وقال لي احنا متابعينكم واحنا معكم واقفين معكم، وانا ان شاء الله بكون على اتصال معك مستمر، بتصل عليك كل اسبوع، وان شاء الله بعد شهر بكون في سويسرا بعمل الفحوصات وبنلتقي ان شاء الله. وفعلا حصل لقاء، جاني الى نفس القرية اللي كنت موجود فيها، في قرية في سويسرا في الكمب، كان مع سائق ومع زوجته الله يعطيها الصحة، ونزل وسلم علي وجلسنا في مقهى، وانتشرت الصورة هذيك اللي أنا وياه. وسألت سؤال مباشر، قلت له هل أتيت لتبقى معنا ولا لتعود إلى عمان؟ فابتسمت زوجته وقالت هذا سؤال سابق لأوانه. فهو قال لا، هذا سؤال ليس سابق الأوان، أنا أتيت لأبقى معكم. يعني كان هذا شيء مؤثر صراحة. وعلي سالم البيض كان يحمل الجنسية العمانية، وفقد الجنسية العمانية لهذا السبب،
1: بسبب
0: نعم اتصلوا عليه وقالوا له أنت الآن بديت تمارس عمل سياسي، لأن 2009 تتكلم قبل الربيع.
1: نعم،
0: وأنت أمامك خيارين، إما أنك تتنازل على الجنسية وتمارس عملك، أو أنك ترجع وتكف.
1: أيوة، هذه معلومة جديدة.
0: أيوة. فقال لهم لا، أنا صراحة أنا أشكركم وأشكركم على كرم الضيافة وعلى الاستقبال، وأشكر السلطان على كل اللي عمل معي، وأنا قضيتي ولن أتخلى عن شعبي أبدا، ولكن في عندي ناس موجودين عندكم من جماعتي، خلوهم يعني لا تأذونهم، هذا الطلب الوحيد. فقالوا لهم إذا كان على اللي اللي هم معك يعني ما في مشكلة عليهم، لكن أنت فعلا سلم
1: جواز،
0: وحمل جواز لجوء من النمسا. نعم، وكنت قريب منه وبدينا عمل مع بعض مشترك، ونتواصل مع كل القيادات الجنوبية في كل مكان، وعملنا رسائل إلى كل الدول العربية، لكن مع الأسف الشديد لم يكن هناك أي شكل من أشكال التجاوب معنا يعني.
1: وهذه طبعا رجعنا لنقطة مهمة أنت ذكرتها في الحلقة الأولى، أنه يجب على القيادات السياسية الجنوبية أن تطرح يعني رأيها، وأن تطرح برضو التاريخ اللي حصل والمواقف اللي حصلت بما يسمح بالاستفادة منه مستقبلا. أعتقد أنك كنت منفتح كثير معنا يعني في هذه الثلاث الحلقات، استمتعنا جدا طبعا بالحوار معك في مختلف الملفات المتعلقة بالقضية الجنوبية، إن كانت في الداخل أو في المستوى الإقليمي المستوى العالمي. تحدثنا أيضا عن النخب الشمالية وكيف ينظر الجنوبيين لقضيتهم، ما الذي يجب عليهم أن يفعلوه في المرحلة القادمة. اسمح لي قبل أن أختم لك أختم معك أستاذ أحمد، أن يكون في إذا في عندك رسالة تقدمها للجنوبيين في الداخل والخارج.
0: والله رسالتي، أنا أعتقد أن أنا أخشى من المفرط ومن الذي يفرط في الشيء، يعني أنا أخشى من المتطرفين الذين يفقدون صوت العقل تماما ويصرون على عادة الماضي كما هو، وأنه في لون واحد وأنه في صوت واحد وأنه في خط واحد، وأنه يا أبيض يا أسود، يا تكون هنا يا أنت خائن. هذه مسألة خطيرة أنا أحذر منها، وفي المقابل لا أريد بعض الناس اللي يفرطوا في قضيتهم، يعني هذه أيضا مسألة بنفس الدرجة من الخطورة. الجانب المهم جدا، أنا أعتقد علينا أن نعي من التجربة الماضية، لدينا دولة جارة كبيرة جدا هي المملكة العربية السعودية، ولها ثقل عالمي اليوم، وهي جارة نمتلك معها حدود لا نملك مع أي دولة أخرى. المنطق السياسي يقول أن هذه الدولة هي المفتاح الحل، وكثير من القيادات حتى يعني كثير من القيادات الغربية عندما نلتقي معهم يقول لك حل قضيتكم هي في الرياض. الرياض اليوم لم تغلق الباب، الرياض اليوم منفتحة، صح تحتاج إلى حوارات ونقاشات وإلى صبر، ولديها أولوياتها، علينا أن نتفهم هذه الأمور، لكن لا يعني هذا أنه والله الضغط أنه لابد إلا أن يكون كذا أو كذا، سواء كان بالنسبة لدول الأقليم أو بالنسبة للآخر الجنوبي. فهذه أنا أعتقد رسالتي، نحن بحاجة إلى أن نكون منفتحين على بعضنا البعض، أن نفهم معنى الحوار بشكل جدي وبشكل نتقبل الآراء مهما كانت متباينة. ما نشاهده اليوم أحيانا أنا أشوفه أمر مؤسف، يعني مثل اللي كان الصراع أيام الجبهة القومية وجبهة التحرير، يا أخي كلهم كانوا مناضلين، كلهم كانوا عاوزين الاستقلال، وأنا مثل ما ذكرت لك في البداية أبوي أغتيل من أجل ماذا؟ هل نريد أن نكرر مرة أخرى؟ أنا أخشى اليوم إذا أحد رجع مثلا ذا يتم اغتياله، أنه بنفس العقلية بنفس المنهج. فيجب علينا نستفيد من التاريخ وأن نتجاوز هذه الأمور.
1: أعتقد رسالة واضحة، يعني الحوار، المنطق، العقل، أن يتم هذا الحوار بثوابت مبني على ثوابت وطنية واضحة متعلق بالقضية الجنوبية، ولكن بشكل منفتح أيضا على الأطراف كلها وبشكل عقلاني ومتزن تحت رعاية المملكة العربية السعودية. من هنا طبعا اسمح لي أني أشكرك أستاذ أحمد عمر بن فريد على ثلاث حلقات، يعني خضنا فيها كثير من الحوارات مثل ما ذكرنا، وكان حوار شيق جدا، أنا استمتعت فيه شخصيا، وأتمنى أيضا أن يستمتع فيه السادة المشاهدون. إلى حلقة أخرى من جنوبيون في المهجر، أعزائي المشاهدين، شكرا لكم على الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

للغد رؤية لراديو صوت عدن الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا. خليك معنا واستمع إلى تردد 899-959. عادنا الغد صوت كل الناس.

0: beba فونا.
1: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء. الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

صباح الخير، بحكي لكم على السريع قصة شاعر سوداني عاش أغلبية حياته في مستشفى المجانين. ليش؟ هذا الشاعر قيل بأنه قال أبلغ بيت شعر غزلي في العصر الحديث تحديدا. قال أنه في أحد الشعراء السودانيين فقد عقله في آخر أيامه، فقرروا أهله أنه هم يسافرون للخارج عشان يعالجونه. في المطار شاف سيدة جميلة جدا معاها زوجها، فأطال النظر فيها وزوجها تضايق، صار يبدأ يحاول يمنعه بس هو ما رد. قال بيت شعر: أعلى الجمال تغار منا، ماذا علينا إذ نظرنا، هي نظرة تنسي الوقارة وتسعد الروح المعنى. أكمل دنياي أنت وفرحتي، ومن الفؤاد إذا تمنى، أنت السماء بدت لنا واستعصمت بالبعد عنا. من سمع هذه الأبيات الأديب عباس محمود العقاد قال: مين قال هذه الأبيات؟ فقالوا له أنه شاعر سوداني اسمه أدريس جماع. قال لهم: طيب هو وين الحين؟ قالوا له بمستشفى المجانين. قال: فعلا هو هذا مكانه، لأنه هذه الأبيات لا يقولها شخص عاقل. سفروه على لندن عشان يعالجونه. راح للمستشفى وأعجب كثير بعيون ممرضته، وبدأ يطيل النظر في عيون ممرضته، فخافت فراحت اشتكت على مدير المستشفى انه قالت له هذا يطالع فيني بهذه الطريقه. قال لها: البسي نظاره سوداء. فايش قال لها ادريس؟ هنا قال لها البيت الاشهر: والسيف في الغمد لا تخشى مضاربه، وسيف عينيك في الحالتين بتاره. لما ترجموا بيت الشعر هذا للممرضه بكيت وتاثرت كثير، وصنف بيت الشعر هذا بالبيت الابلغ في الغزل في العصر الحديث. قصة الشعر هذا جميلة جدا ومؤثرة جدا للأسف. في السنابات الجاية بقول لكم أشهر أبيات قالها إدريس جماع. شوفوا كيف وصف حظه: إن حظي كدقيق فوق شوك نثروه، ثم قالوا لحفاة يوم ريح اجمعوه، صعب الأمر عليهم ثم قالوا اتركوه، أن من أشقاه ربي كيف أنتم تسعدوه.

لمني في محجر عيونك حبيبي وخلني أشوف نفسي في عيونك واطمئن. دامك انسى الهم بالرمش الظليل تفلني، لعنب وذا الرمش كيف اني من أسبابه أجن.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.

0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.
1: ما لي أكتم حبا قد برى جسدي وتدعي حب سيف الدولة الأمم. إن كان يجمعنا حب لغرته فليت أنا بقدر الحب نقتسم. قد زرته وسيوف الهند مغمدة، وقد نظرت إليه والسيوف دم. فكان أحسن خلق الله كلهم، وكان أحسن ما في الأحسن الشيم. أعيذها نظرات منك صادقة أن تحسب الشحم في من شحمه ورم، وجاهل مده في جهله ضحكي حتى أتته يد فراسة وفم. إذا رأيت نيوب الليث بارزة فلا تظنن أن الليث يبتسم. ومرهف سرت بين الجحفلين به حتى ضربت وموج الموت يلتطم. فالخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم.
2: وماذا تركت للأمير إذ وصفت نفسك بالشجاعة والكياسة والفصاحة والرياسة؟
3: ألست سارق هذا البيت من أبي العريان العثماني الذي قال: أنا ابن الفلا والطعن والضرب والسرى وجرد المذاكي والقنا والقواضب.
4: ومن قول أبي عبادة: اطلبي ثالثا سوايا فإني رابع العيس والدجى والبيدي.
1: وما انتفاع أخي الدنيا بناظره إذا استوت عنده الأنوار والظلم؟
5: وسرقت هذا من معقل العجلي: إذا لم أميز بين نور وظلمة بعيني فالعينان زور وباطل.
6: ومن قول محمد المكي: إذا المرء لم يدرك بعينيه ما يرى فما الفرق بين العمي والبصراء؟
1: كم تطلبون لنا عيبا فيعجزكم، ويكره الله ما تأتون والكرم. ما بعد العيب والنقصان من شرفي، أنا الثريا وذاني الشيب والهرم. أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صمم. أنا مملء جفوني عن شواردها ويسهر الخلق جراها ويختصم.
2: سرقت هذا من عمرو بن العبد، أوضحت من طرق الآداب ما اشتكلت دهرا وأظهرت إعرابا وإبداعا، حتى فتحت بإعجاز خصمت به للعمي والصم أبصارا وأسماعا.
7: كفى يا أبا فراس.
1: يا أعدل الناس إلا في معاملتي، فيك الخصام وأنت الخصم والحكم.
2: مسخت قول دعبل يا رجل، ولست أرجو انتصافا منك ما ذرفت عيني دموعا وأنت الخصم والحكم.
7: ما ردك عليه يا أبا الطيب؟
1: أتساويني به يا مولاي؟
2: تتعالى علي يا ابن السقاء؟
1: بأي لفظ تقول الشعر زعنفة؟ تجوز عندك لا عرب ولا عجم. سيعلم الجمع ممن ضم مجلسنا بأن لي خير من تسعى به قدم.
7: خير من تسعى به قدم يا أبا الطيب؟ وتترفع عن إجابتي؟

كان سركم ما قال حاسدنا فما لجرح إذا أرضاكم ألم. هذا عتابك إلا أنه مقة قد ضمن الدرة إلا أنه كلم.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959

أتظن أنك عندما أحرقتني ورقصت كالشيطان فوق رفاتي وتركتني للذاريات تذرني كحلا لعين الشمس في الفلوات، أتظن أنك قد طمست هويتي ومحوت تاريخي ومعتقداتي عبثا تحاول لا فناء لثائر أنا كالقيامة ذات يوم آت. أتظن أنك بعدما أحرقتني ورقصت كالشيطان فوق رفاتي وتركتني للذاريات تذرني كحلا لعين الشمس في الفلوات، أتظن أنك قد طمست هويتي ومحوت تاريخي ومعتقداتي عبثا تحاول لا فناء لثائر أنا كالقيامة ذات يوم آتي. أنا مثل عيسى عائد وبقوة من كل عاصفة ألم شتاتي، سأعود أقدم عاشق متمرد، سأعود أعظم أعظم الثورات. سأعود بالتوراة والإنجيل والقرآن والتسبيح والصلوات، سأعود بالأديان دينا واحدا خال من الأحقاد والنعرات. سأعود بالتوراة والإنجيل والقرآن والتسبيح والصلوات، سأعود بالأديان دينا واحدا خال من الأحقاد والنعرات. رجل من الأخدود ما من عودتي بد، أنا كل الزمان الآتي.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة.

0: عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
1: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: تدري البيت مش مجرد جدران وسقف، البيت أمان وذكريات ومستقبل لأغلى من نحب.
3: وعشان مستقبلهم لا تترك الأساس للصدفة، من أول كيس اسمنت اختار الجودة والقوة.
2: وعشاني أبني شيئا يعيش سنين، اختياري اسمنت الوحدة.
3: اسمنت الوحدة، قوة تبدأ من الأساس، وجودة تصنع الفرق، وثقة تبني عليها اليوم وتطمئن عليها بكرة.
2: بيت لعائلتك، عمارة، مشروع أو محل، مهما كان البناء الأساس هو القرار الأهم.
3: فلا تجازف بأغلى ما تبني، اختر اسمنت الوحدة.
4: اسمنت الوحدة، نبني اليوم ليبقى للأجيال.

0: ليجا ملك النظافة والتوفير.
1: مختبرات تشخيصية حديثة ورؤية متطورة نحو مستقبل أكثر دقة. في مختبرات ومركز عدن التشخيصي نؤمن بأن العلاج التشخيصي الدقيق هو البداية الحقيقية للعلاج الناجح، لذلك حرصنا على توفير بيئة طبية متكاملة تجمع بين الخبرة والتكنولوجيا الحديثة، لنقدم لكم خدمات صحية بمعايير عالية وجودة تثقون بها. خدماتنا مختبرات تشخيصية حديثة تضم قسم الدم العام، قسم الهرمونات، قسم الأمراض المناعية والفيروسات، قسم البي سي آر والجينات، قسم الفحوصات الزراعية، بالإضافة إلى وحدة تخطيط الدماغ والأعصاب والعضلات، عيادات تخصصية متكاملة، قسم الأشعة السينية والسونار، وصيدلية متكاملة. لأن كل نتيجة دقيقة تعني فرصة لعلاج أفضل، نسعى دائماً إلى تقديم خدمات طبية متطورة تمنحكم الثقة والإطمئنان. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص. العنوان: عدن، شارع 90، كابوتا، مقابل فندق الهيمالايا. للتواصل والاستفسار 02-39-44-41 أو 02-39-33-31 أو عبر الجوال 784-444-090. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة.
3: المختبرات الطبية،
4: تقنية المعلومات،
3: إدارة الأعمال،
4: المحاسبة،
3: اللغة الإنجليزية
4: والترجمة.
3: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 و2026.
2: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالباً مسجلاً في كل تخصص.
3: والمفاجأة الثانية: رسوم التسجيل مجاناً لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
2: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
3: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
4: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
3: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
4: مستقبلك يبدأ من هنا.
2: مهما كانت بعيدة بنوصلها لك مع خدمة الحوالات السريعة مونيجرام من بنك بن دول. ارسل واستقبل أموالك حول العالم لوجهتك المطلوبة بخطوات محدودة ووقت أسرع مما تتخيل. مع مونيجرام وبنك بن دول، حول أموالك بثقة وأمان. بنك بن دول، شريكك في النجاح.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
2: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
4: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: دقيقة ملك النظافة والتوفير.
1: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة:
2: المختبرات الطبية،
3: تقنية المعلومات،
2: إدارة الأعمال،
3: المحاسبة،
2: اللغة الإنجليزية
3: والترجمة.
2: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 و2026،
1: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالباً مسجلاً في كل تخصص.
2: والمفاجأة الثانية: رسوم التسجيل مجاناً لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
1: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
1: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
1: مستقبلك يبدأ من هنا.
4: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيدا.
5: ألا لا أرى وادي المياه يثيب، ولا النفس عن وادي المياه تطيب. أحب هبوط الواديين وإنني لمشتهر بالواديين غريب. أحقا عباد الله أن لست واردا ولا صادرا إلا علي رقيب، ولا زائرا فردا ولا في جماعة من الناس إلا قيل أنت مريب. ألا في سبيل الحب ما قد لقيت غراما به أحيا ومنه أذوب. ألا في سبيل الله قلب معذب فذكرك يا ليلى الغداة تطروب. أيا حب ليلى لا تبارح مهجتي، ففي حبها بعد الممات قريب. أقام بقلبي من هوايا صبابة وبين ضلوعي والفؤاد وجيب. فلو أن بي ما بالحصى فلق الحصى وبالريح لم يسمع لهن هبوب. ولو أن أنفاسي أصابت بحرها حديدا لكانت للحديد تذيب. ولو أنني أستغفر الله كلما ذكرتك لم تكتب علي ذنوب. ولو أن ليلى في العراق لزرتها ولو كان خلف الشمس حين تغيب. أحبك يا ليلى غراما وعشقة، وليس أتاني في الوصال نصيب. أحبك حبا قد تمكن في الحشا، لهو بين جلدي والعظام دبيب. أحبك يا ليلى محبة عاشق، أهاج الهوى في القلب منه لهيب. أحبك حتى يبعث الله خلقه ولي منك في يوم الحساب حسيب. سقى الله أرضا أهل ليلى تحلها، وجاد عليها الغيث وهو سكوب. ليخضر مرعاها ويخصب أهلها وينمي بها ذاك المحل خصيب.

0: خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959 عدن الغد، صوت كل الناس.
1: في وقت من البطا وبليل تتراقى الشياطينة، بعد شفت الضياء ينزع من ثياب المساء ثلثين، تحايلت المنام اللي مثل بيتك تمرينه، وانا اللي من تفارقنا وانا ما غمضت لي عين، غريبة كل حلمي مر فرقادي تزورينه، والاغرب كيف احلم الحلم وارجع واحلمه بعدين، قبل يومين شفتك في المنام وقمت من حينه، ونمت امس ورجع نفس المنام اللي قبل يومين. غريبة كل حلمي مر فرقادي تزورينه، والاغرب كيف احلم الحلم وارجع واحلمه بعدين، قبل يومين شفتك في المنام وقمت من حينه، ونمت امس ورجع نفس المنام اللي قبل يومين. انا اللي قبل اسافر شلت قلبي من شرايينه، تركته في يدك مثل الامانه واحفظيها زين، ترى حفظ الامانه دين مجبوره تردينه، اجل ما فيها حد قال لك حفظ الامانه دين، مرد المكفي بيلفي ويستوفي وتوفينا، بعد ليله ثلاثه اربعه عشره شهر شهرين، اذا انتي ما انتي بقد الكلام اللي تقولينه حرام استأمنك حاجه، واذا جيت اطلبك تنسين تخونين وتبين ارضى، واحد يرضى تخونينه، انا اللي جيت اخونك مع حبيبه ثانيه ترين، اذا انتي ما انتي بقد الكلام اللي تقولينه حرام استأمنك حاجه، واذا جيت اطلبك تنسين تخونين وتبين ارضى، واحد يرضى تخونينه، انا اللي جيت اخونك مع حبيبه ثانيه ترضين، من اول ما رجعت من السفر ما شفت لك بينه، وانا اللي كنت احسبك قبل ادوس ارض المطار تجين، تكونين انت اول شخص عيني تحتضن عينه، وكنت اتخيلك من زود فرحه رجعتي تبكين، واشوف بدمعتك حكيك وعرفه قبل تحكينه، وجيب أحلى من اللي بتحكينه واتركك تحكين، تقولين الوطن نور وأقول بنور مضوينه، تقولي لي غديت أحلى وأقول عيونك الحلوين، كلام النام بشفاهك وخفتي لا تصحينه، ذخرتيه الغرام اللي ينام ويتركك تصحين، تغانمتي غيابي لين رجحتي موازينه، تعلم من يدك لمس الكفوف وعلمك تجفين، وليتك لاقيت به شي فيني ما تلاقينه، مو بغرور لكن خابرك مالك أمل تلقين، تغافلت بغلا وليتك لاقيت به شي فيني ما تلاقينه، مو بغرور لكن خابرك مالك أمل تلقين، تغافلت بغلا ولا الحلا ما هو بمن زينة تزين هالصور، ولا الصحيح ابن الحلال زوين، وأنا ماني بناقص عنه يوم انك تبدينه، نصيبي هو نصيبي لو يسددها من الصوبين، قنوع بمظهري والسم ما يذبح ثعابينه، على قول المثل ماني حلو لكن ماني شيء، إذا هداك الزهر مرة فأنا هديتك بساتينة، وإذا الهاتش بفرح ليلة فأنا تهت البكاج سنين، وإذا استضعفتك أملاكه وشتتك ملايينه، أنا حتى فتاة الخبزة أقسمها معك نصين طموح، إذا هداك الزهر مرة فأنا هديتك بساتينة، وإذا الهاتش بفرح ليلة فأنا تهت البكاج سنين، وإذا استضعفتك أملاكه وشتتك ملايينه، أنا حتى فتاة الخبزة أقسمها معك نصين طموحي، بس أجي وأظفر بشي تستحقينه، تدينته تسلفته سرقته مو مهم منين، كأني من كثر مرضى بكل اللي تمنينه، لو أنك تطلبين الله يعنيني بقول آمين، أنا ملعب على الحبلين وقت الطيش وسنينه، تبين الحين يوم أني كبرت ألعب على الحبلين، ترى عند البدو بالذات عيب اللي تسوين، ترى عند الحضر بالذات عيب اللي تسوين، حلاتك لا عشقتيني تعشقيني اليوم الدين، غرام نسكن ضلوعه حشيمه من مجانينه، جفا يجمع معزتنا ولا عشقني ذل اثنين، اكثار اللي تحدوني وقالوا لي تحبينه، امانه لا تخليني صغير في عينهم تكفين، لاني كل ما قالوا تخون اقول مسكينه، عليك الله وامانه علميهم من هو المسكين، انا خايف اللي اطاح الجمل تكثر سكاكينه، وانا ما عادت ضلوعي تحمل طعنه السكين، مثل ما قالوا المكتوب واضح من عناوينه، لو ارحل منك للغربه بسافر من ظلامك وين، كفايه كل حلمي مر فرقادي تزورينه، كفايه من تفارقنا وانا ما غمضت لي عين، قبل يومين شفتك في المنام وقمت من حينه، ونمت امس ورجع نفس المنام.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل.

0: قضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن، المنصورة، قولة الغزل والنسيم. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
1: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
2: تدري البيت مش مجرد جدران وسقف، البيت أمان وذكريات ومستقبل لأغلى من نحب.
3: وعشان مستقبلهم لا تترك الأساس للصدفة، من أول كيس اسمنت اختار الجودة والقوة.
2: وعشاني أبني شيئا يعيش سنين، اختياري اسمنت الوحدة.
3: اسمنت الوحدة، قوة تبدأ من الأساس، وجودة تصنع الفرق، وثقة تبني عليها اليوم وتطمئن عليها بكرة.
2: بيت لعائلتك، عمارة، مشروع أو محل، مهما كان البناء الأساس هو القرار الأهم.
3: فلا تجازف بأغلى ما تبني، اختر اسمنت الوحدة.
4: اسمنت الوحدة، نبني اليوم ليبقى للأجيال.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
6: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: ليغا ملك النظافة والتوفير.
1: وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 8 9 9 9 5 9.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: قالت سوف تنساني وتنسى أنني يوما وهبتك نبض وجداني، وتعشق موجة أخرى وتهجر دفء شطآني، وتجلس مثلما كنا لتسمع بعض ألحاني، ولا تعنيك أحزاني، ويسقط كالمنى اسمي وسوف يتوه عنواني. ترى ستقول يا عمري بأنك كنت تهواني، فقلت هواك إيماني ومغفرتي وعصياني، أتيتك والمنى عندي بقايا بين أحضاني، ربيع مات طائره على أنقاض بستاني، رياح الحزن تعصرني وتسخر بين وجداني، أحبك واحة هدأت عليها كل أحزاني، أحبك نسمة تروي لصمت الناس ألحاني، أحبك نشوة تسري وتشعل نار بركاني، أحبك أنت يا أملا كضوء الصبح يلقاني. أمات الحب عشاقا وحبك أنت أحياني، ولو خيرت في وطن لقلت هواك أوطاني، ولو أنساك يا عمري حنايا القلب تنساني، إذا ما ضعت في درب ففي عينيك عنواني، إذا ما ضعت في درب ففي عينيك عنواني.

0: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
1: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: ليجا ملك النظافة والتوفير.
1: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة.
2: المختبرات الطبية،
3: تقنية المعلومات،
2: إدارة الأعمال،
3: المحاسبة،
2: اللغة الإنجليزية
3: والترجمة.
2: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 و2026.
1: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالباً مسجلاً في كل تخصص.
2: والمفاجأة الثانية، رسوم التسجيل مجاناً لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
1: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
1: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
1: مستقبلك يبدأ من هنا.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: وتبرد قهوتي وانا تناظر ساعتي يا عيني. ابد ما احتري موعد، انا واجد علي صدفة. تأخر حيل، انا خايف تناسى عطرة ايديني، ولهت كثير انا شايف دواء يغفى على كتفه. ابي ياخذني بحضنه، انا حضنه يواسيني. ابي يحلف معي يبقى، وابي يبقى على حلفه بهالغرفة. يا كم مرة تخيلته يناديني وفز ادور، لكن انا وهمي بهالغرفة. اعاتب صورته واصرخ متى بتحن وتجيني، كأني منتظر من هالجماد يجاوب برافة. امر البيت يوميا، ابي يهدى ولا فيني، اطق الباب واتخبى وانا عيني على الشرفة. انا لقاله واصحابي اكيد انغاب ناسيني، أواسي نفسي بكلمة مع عذرة. أنا أعرفه أحبه حيل، لا والله أنا أحسه جزء فيني، أشارك كل تفاصيله فرح قلبه مع ضعفه. أنا متعود إنه من قسى وقتي يخبيني، أنا من هو يخبيني إذا هو شح في عطبه. هذاك اللي بضحكاته يموتني ويحييني، هذاك اللي بنظراته لكل هذا الوجع صرفة. تخاصمنا مساء الجمعة وعزم يخليني، سنة مرت ولا شرف صباح السبت في خطبة.
1: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم، نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
4: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: الزمن القمرية أصالة ومذاق.
1: هل لديكم حوالات من خارج اليمن؟ أو ترغبون في إرسال أموال إلى أي دولة حول العالم؟ الآن مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر أصبحت خدمة مونيغرام متوفرة بين أيديكم لتمنحكم تجربة أسرع وأسهل في إرسال واستقبال الحوالات الدولية، سرعة في الإنجاز، أمان في التعامل، وشبكة عالمية موثوقة تصل بكم إلى مختلف دول العالم. زوروا أقرب فرع لبنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر واستفيدوا من خدمة مونيغرام. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم.

0: ليغا ملك النظافة والتوفير.
1: هل لديكم حوالات من خارج اليمن؟ أو ترغبون في إرسال أموال إلى أي دولة حول العالم؟ الآن مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر أصبحت خدمة مونيغرام متوفرة بين أيديكم لتمنحكم تجربة أسرع وأسهل في إرسال واستقبال الحوالات الدولية، سرعة في الإنجاز، أمان في التعامل، وشبكة عالمية موثوقة تصل بكم إلى مختلف دول العالم. زوروا أقرب فرع لبنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر واستفيدوا من خدمة مونيغرام. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: ألست وعدتني يا قلب أني إذا ما تبت عن ليلى تتوب؟ فها أنا تائب عن حب ليلى، فما لك كلما ذكرت تذوب؟ وما لك قد حننت لوصل ليلى، وكنت حلفت أنك لا تؤوب؟ بلى قد عدت يا قلبي إليها، فهذا الدمع منسكب صبيب، يخبر أنما الأشواق نار، وتحت النار أضلاع تذوب. إلى كم تنحني شوقا إليها، وأحناء الفؤاد بها ندوب؟ جروح سائلات أنهرتها، يد السياف أنت لها طبيب. تضمدها وتبكي من جلثم سيفها وهو القضيب. تشمم وردها يا قلب هذا، وتحسب خدها وردا يذوب، وتنزفه جروح راعفات، دم المهراق يدميه اللهيب. أفق يا قلب إن غرام ليلى، وتحسب أنه مسك وطيب، فسوف تفيق يوما لا تراها، سيتعبنا وما تفنى الدروب. وإن طال النهار فإن شمسي، وللعشاق في الدنيا نصيب. أفق يا قلب إن الحب نار، سيقتلها على الأفق الغروب. أفق لم يبق في البستان زهر، ولا ثمر، ولا غصن رطيب. وهذا العمر ولا ليس فيه سوى ضعف سيتبعه المشيب. وتحسب جاهلا من غير جهل، وقد يستجهل الرجل اللبيب. تجهر للرحيل أيا فؤادي، فإن مصاحب الدنيا غريب.